I wouldn't, nobody would do that.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك. اكسجين افهم بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

فلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب المنصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام.

يسألون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول. تحبك أكسجين فيه.

0: فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي. تحبك
1: راديو أكسجين أفهم.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 0000.
3: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي.
6: انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
8: أكسجين FM بالصوت العالي.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين.
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين. نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل، طريق سليمة للجميع. بداية أسبوع موافقة لكل المستمعين والمستمعات. 2/12/2026 أمل معنا كوتي رياليزاسيون. بونجور أمل، يرافقني سي محفوظ. أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا، صباح الخير، نهارك سعيد، صباحك فل وياسمين. تحية إلى المخرج الشاب أمل إبيدي معنا في هذا الفريق الصباحي، كذلك تحية إلى كل المستمعين والمستمعات، ومعاً دائماً من أجلها الخضراء. تحية تونس.
1: تحية تونس، تحية للتونس وين ما كانوا يسمون فينا داخل وإلى خارج حدود الوطن. نقول لهم أهلا وسهلا، نورتونا مع بداية الأسبوع. نتمنى أنه الصحة بخير
4: إن شاء الله،
1: أهم حاجة أنه تبدأ صحتهم بخير ويبدأوا هما لبيس. فما نزلت برد قوية على الأخر، فما غريب، فيروسات، دي باكتيرين، حاولوا
4: أنسيسوا
1: رويحنا، ردوا بالنا وردوا بالنا على صغيراتنا، وإن شاء الله ربي يحمي الجميع. طريق سليمة لكل مستعملي الطريق اللي يخدم على روحه ويسمع فينا، نقول له ربي عينك اللي في ديارهم يشربوا في قيوة بينا، نقول لهم صحة القيوة. ينجموا يخير ليو تعليقهم على الباج فيسبوك أكسجين تونيزي، كيف كيف ينجموا يكلمونا على 31 10 80 90 53 53 51 53. نرجع لكم بعد شوية بأحوال الطقس لليوم.

0: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه من الدار.
1: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك أورانج.
2: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرت 30%.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في تسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع ادفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
5: صناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غرياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين الصحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
8: ألو
7: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
8: شكون معايا؟
7: أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقولك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
8: أما منين نبدأ؟
7: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
9: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
10: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تيك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملا فيش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
11: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 اكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و 20 اكتوبر لنزل الأندلسية بنزر، كأس بنزر للحلاقة. تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرة.
6: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
12: مرحبا بكم معنا مجددا في نهارك زين، نهاركم أسعد الأيام. صباح الخير، نقولها لكل أم هي في الاستماع تسمع فينا 7:31 دقيقة، وقاعد تحضر في روحها، تحضر في صغارها باش يمشيوا يقراو. كل أم تستنى تنتظر في فرحة صغارها بنجاح صغارها. الكل أب قاعد يسعى من أجل العائلة متاعو، كل تلميذ يحمل الحقيبة ويحلم بمستقبل أجمل، مش يهز الكرتاب نتاعو ويمشي كيف ما هزها كيف ما يروح بيها، لا يلزمو يهزها وهو حامل معاه مستقبل أجمل. لكل شاب قاعد يبحث عن فرصة، فرصة لمستقبل زاد أجمل، ولكل إنسان يعمل بصمت ويؤمن بأنه جهده مش باش يضيع في تونس الجميلة. مرة أخرى نصبح عليك بالخير سي محفوظ، ونقول لك وقيت ميتيو.
13: قيت الميتيو
12: فهمتي؟ نعم، ميتيو ميتيو. بالنسبة لأحوال الطقس لليوم، طقس اليوم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، وتكون السحب أحيانا كثيفة بالجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية، ثم تشمل تدريجيا المرتفعات الغربية. الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط آخر النهار، والبحر قليل الاضطراب فمتموج، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و 26 درجة بالمرتفعات الغربية وأقصى الجنوب، وبين 27 و 31 درجة ببقية الجهات.
13: ما يبدو تو دخلنا دشنا عصر الخريف، نحن الآن في الخريف،
12: خريف، وعشنا أجواء شتوية في الخريف.
13: أيوة أيوة، بداية هكاك الخريف.

0: قريب فيه الشتاء وفيه الريح.
1: نعم.
0: وفيه شوي شمس. نقول احنا وقت شمس قول الرمان اصفرجل شكل غلة المهمة من اصفرجل خاصة رمان بهي من اصفرجل.
1: شو ما فهميش غلة ما عنديش الفوائد متاحة سبعة
0: ايه ما يجي معجون اصفرجل
1: كل غلة عندها الفوائد وعندها المنفعة
0: متاحة
1: عليها ذيك يلزمنا نأكدوا على كعبة الغلة في فطور الصباح وفي اللانش بوكس وللصغيرات اي اكيد
0: نعرف عندك ديما انت هاجس كعبة الغلة كعبة هكذا تقول كعبة هي وهي كعبة مش كعبة على فكرة مادامك صفرجل يعجبك
1: اي عنده فوائد صفرجل بتبيع
0: اي عنده فوائد قلت لك بار معجون شنو الفوائد
1: فوائد صفرجل ساعة اذا كان فما شكون من الحوامل اللي يسمعوا فينا مهم جدا فوائد صفرجل للحامل يزمها تاكل الصفرجل وعنده العديد من الفوائد الصحيه والغذائيه فيها فيه غني صفرجل
0: بالفيتامينات
1: فيه الياف فيه مضادات الاكسده يدعم الجهاز الهضمي اذا كان فما شكون يسمع فينا عنده قرحه المعده والارتجاع المعدي خفف بالقدي معناتها يستخدم في الطب الشعبي والحديث يهدي قرحة المعدة يكافح الغثيان على هذيك ينصحوا به ديما المرأة الحامل يقولوا لها كل الصفرجل ايه انكور الحقيقة فيه فيتامين سي هو يسخر بالفيتامين سي الصفرجل ومضادات الأكسدة اللي ترفع مناعة الجسم وتقاوم الالتهابات واحنا توا وقاية
0: نتاع نزلات تقوية المناعة نتاعنا ضد الفيروسات وقتها تنشيطها تنشط وتويتها نعم. ثم بالنسبة للصفرجل باش تاكل قطعة صفرجل اسمك يترمى تعديها
1: المهم مادام عنده منفعة نعديوها بالماء مش مشكل أو كنضربوا عصفورين بحجرة صحة القلب وضغط الدم للي عنده القلب وفما خصائص مضادة للفيروسات والالتهابات علاش احنا صفرجل نطيبوه للصغار
0: طيبوه بالفعل
1: طيبوه الصفرجل يهبى هكا
0: يهبى يولي فيه طعمه حلوة ويولي زادة قابل للهضم بسرعة
1: صحة وبشفي للناس الكل تحية كبيرة للجميع أكيد راجعين بعد شوية أبرز العناوين اللي جيت فيها لهم جرايدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية

0: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
1: اما كي تتقص عليك الانترنت
0: تولي دفيبري
1: دفيبري
0: دفيبري، حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دراكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري، لا تقعد دفيبري.

0: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
1: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas et petit DN من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك أورانج.
2: كي قنطرتها تتحل، اقصد غير الملح، اوتيك، ماتر ولا راس جبل. سبوت نوتيك والفيو بور، كسكروت اللي بلا بيناديك، رشتة نجارة، بوري منكوس وكلامار. يا حوات على بنزرت في المنار.

0: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
1: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس وبيبي ليبس، أنجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي، و إبيلاسيون فيزاج اي كور.
1: لتحسين من المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.
3: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية، والجارانتي يوصل ل5 سنين، وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكرو أوند. من الآخر كنت تحب تشري إلكترو ميناجي وملقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العاده لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البي بالدار وبلاش. باشير لو ماغازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام، وكان تحب على التقسيط انو يدوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، وإلا كلمونا على 26-455-444.
4: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: الجيجارة. انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم معنا في الكود كار. Alors, اليوم في الكود كار سي محفوظ باش نسمعوا قصيدة غنائية رومانسية شهيرة جدا تغنيت عام 1976 للفنانة ابتسام لطفي.
2: ابتسام لطفي
1: الفنانة السعودية.
2: فنانة سعودية فعلا اعطيك الصحة. فنانة سعودية الحقيقة اسمها الحقيقي هو خيري. لكن امها منذ نشأتها ومنذ ولادها امها حبت تسميها بسمة. حيت لها بسمة. دونك مولود عام 1950 في مدينة الطائف. واصيبت بالعمى في صغرها في صغر سنها ولكنها لم تنقطع حياتها كل كفاح وظلت تكافح من اجل فرض وجودها. وبدأت أول ما بدأت بتجويد القرآن الكريم وأبدعت بصوتها الجميل في هذا المجال. ولكن في نهاية الستينات القرن الماضي ابتسام أو خيرية في ذلك الوقت مازالت ما اخذتش لقب ابتسام مشات قابلت الملك فيصل وطلبت منه الإذن لها والسماح لها بأن تغني في الإذاعة السعودية. وبعد شهرين فقط جاه الرد بالقبول ودخلت تتغني في الإذاعة في إذاعة المملكة العربية السعودية في الرياض. وكتب لها طاهر زمخشري وما أدراك طاهر زمخشري تبارك الله لي هذا شاعر كبير يمني وسعودي أيضا ما بيناتهم هو في الحدود يسكن غاديك أغنية النجوى الهامسي والتي لحنها الابتسام لحنتها هي بنفسها ولا واخذت اسم مستعار وقتها سمت روحها ابو عماد باش تغني حتى كانت المرأة ممنوع انها تغني بصراحة في المملكة العربية السعودية. غنت ايضا مقدمة نهاية مسلسل مصري وسقط الحائط وسقط الحائط الاحزان وهي من كلمات مجدي نجيب والحان محمد الموجي اللي فاق بالصوت متاعها من وقتها محمد الموجي وهو اللي لحن لها أغنيته التي سنستمع إليها الآن
1: ساحرا أنت يا قمر. الأغنية هي الأغنية من المحطات الهامة في تاريخ الأغنية السعودية
2: الكلاسيكية.
1: وقت اللي التقت الفنانة القديرة ابتسام لطفي بالملحن المصري الكبير محمد الموجي هذه معناتها تعاون فريد من نوعه.
2: حتى رياض السنباطي لحن لها رياض السنباطي لحن لها المصري الكبير أيضا يعني دخلت نادي الكبار.
1: دونك أول الفنانات السعوديات اللواتي بطبيعة انتشرت أعمالهن عربيا نراو ابتسام لطفي والأغنية اللي تتميز برومانسية كبيرة وباللغة العربية الفصحى الراقية
2: قصيدة رائعة
1: بيان سور الشاعر هو سعد البوردي. دونك نسمعوها نستمتعوا بها. ساحر انت يا قمر الفنانة السعودية ابتسام لطفي راجعين.

0: في القصه. على سلامتكم، مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل. طريق سليمه للجميع، تحيه كبيره الى كل مستمع مازال التحق بنا توا وعدل موجتو على موجتنا. دونك parmi la حقيقه المواضيع اللي يلزمها تطرح بجديه في نهارك زين ولهنا ميساج رساله لكل لكل سلطة ولكل معناتها لكل شخص معني بالموضوع اللي باش نحكيو فيه، يلزم يصير تحرك جدي وفعلي. الأمر ما يتطلبش انه نزيدو نتهونو اكثر. كلام سيدي منصور بلاش نقل، الى متى يتواصل هذا الاهمال؟ اي ذنب اقترفوه هؤلاء التلاميذ حتى يلقوا رواحهم في مواجهة معاناة التنقل من في عوض ما يتفرغوا لدراستهم والمستقبل امتاحهم؟ انا نسأل قبل ما نرحب بسياسين السعدي، اليس من حق كل طفل انه يوصل للمدرسة في ظروف امنة تحفظ كرامته وتضمن له حقه في التعليم؟ انتو ما جاوبوني المسؤولين المعنيين بالامر. سي محفوظ نرحبوا بسياسين، اهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا مرحبا سياسين، مرحبا
2: بك. صباح النور اخويا.
0: صباح النور سياسين. كلام ذات سيدي منصور اليوم بلاش نقل، حسب المعطيات الاوليه اللي عندنا فما كلام ذا ما يمشيوش يقراو.
2: فما كلام ذا ما يمشيوش يقراو، والبعض منهم انقطع عن الدراسه بصفه نهائيه.
0: الله الله،
1: هذه مأساة وجريمه في نفس الوقت.
2: هذه مأساة نعانيو فيها اخويا العزيز عن سنين. عن سنين المسؤولين كل زارتنا صوتنا وموصل برشا بلاي ويقص ما يتعداش. اليوم مواطنين تعاني في معاناة صغيرات، عايشين في الخوف والرعب. صدقني دي كانت المنطقة وكانت تشوفوها منطقة راية، منطقة جبلية. صغيرات تبازل على ساقيهم يقولك ما عادش نمشي، أنا غار عليا كلب، شفت ذئب، شفت ما نعرفش شنو، ما عادش نمشي نقش. اليوم ولينا معناها كان ناس لهنا معناها ناس بسطاء، ما هيش كلي ناس اغنياء ولا ناس بسطاء، معناها يلزم يخدم باش يوكل صغاره.
0: وعلى خاطره بسيط ويخدم، سامحني، وعلى خاطره بسيط ويخدم ويخرج الصباح ويرجع العشية باش يأمن مصاريف معناتها الدراسة لصغير وما يخليه ناقص حتى شيء. لهنا غياب النقل المدرسي أو اضطراب النقل المدرسي راهو يا سيدة مش مجرد إشكال لوجستي لأكثر الأقل، هو تهديد لمبدأ تكافؤ الفرص. يعني هو في سيدي منصور ما يقراش وينقطع عن الدراسة خاطر ما فماش نقل، وغيره يتوفر له النقل ويمشي يقرأ، وبعد يقول احنا كوزارة نسعاو لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وينو لهنا تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص؟ وينو اليوم التلميذ اللي ما ينجمش يمشي لمدرسته في ظروف آمنة؟
1: المعروف ان سيدي منصور ما فيهاش مدرسة يقرأ في مهاري ولا في الختمين.
2: كيفاش خويا؟
0: وين يقراو؟ فانا
1: مدرسة. فانا
2: مدرسة. مدرسة سيدي منصور.
0: مدرسة سيدي منصور.
1: مدرسة هما سكان سيدي منصور.
2: سكان سيدي منصور لكن مش في المنطقة، المدرسة جاية في في في في حل وسط، معناها على المناطق المجاورة. فما البادرية تبعد 4 كيلومتر ونص، 5 حاجة كيما هكا، العمادنية في 7، السعيدية الزروتين في 6.5، 6 كيلومتر ونص راهو نحكيه، مش على
0: يعني 6 كيلومتر باش يوصل للمدرسة.
2: باش يوصل للمدرسة
0: باش
2: انا شفت حالا نهار السبت، فما شكون اللي اشتر دبشو باش يطيشو. شدتها مشتاه وليدات صغار يسخفوا يسخف. صدقني اشتر دبشو لما يطيش هذاك. هذه حالة رانا نعانوا فيها، اولياء ولا تاع العصابة، مسؤول تحكي معاه كلمتين ما تلقاش معاه حل، ما تلقاش معاه حل. إذا فقلت تهمة يعمل لك موضوع تلقى روحك تبحث.
0: أنا
2: مسؤولين ما همش جديرين بالمسؤولية.
0: أنا اليوم نطالبهم انهم يسمعونا كيما نطالبوا احنا ابنائنا بالاجتهاد والنجاح اليوم كيفاش نخليوهم وحدهم، معناتها كيفاش نخليوهم وحدهم يواجهوا مشقة الطريق 6 و4 كيلومتر و5 كيلومتر معناتها في مناطق ريفية، كيفاش نتحدثوا عن إصلاح التعليم وإحنا مازلنا ما ضمناش حتى أبسط شروط الالتحاق بالمؤسسات التربوية. المطلوب اليوم تدخل يكون عاجل من السلطات الجهوية ومصالح النقل ومصالح التربية بالتنسيق مع الأولياء باش تلقاو حل عملي ومستدام ما يقتصرش على الوعود المؤقتة وإلا تنجي بكار وإلا نشوفوا حل. هذا مستقبل التلميذ اللي ما يلزمش يتوقف، وإلا تلميذ اليوم في تونس ينقطع على الدراسة على خاطر ما فماش كار حقه في التعليم. سيد الرئيس رئيس الجمهورية قيس سعيد، يا سيد الرئيس لو عندنا اليوم تلامذة في سيدي منصور انقطعوا عن الدراسة وما يمشيوش يقراوا خاطر ما فماش كار. لا يجوز أن يكون التلميذ رهين المسافة أو الإمكانيات المادية البوه وامه. اليوم اللي ما عندوش فلوس من حق صغير ويقرأ، واللي عنده فلوس صغير ويقرأ. تحقيق مبدأ تكافؤ ألف فرص مطلوب.
1: شنو أعتقد أن المنطقة اللي أنا كنت عنيها ما هيش هي
0: خلينا
1: منصور. سيدي منصور لا ثم زوج سيدي منصور، خاطر عنا سيدي منصور في منزل برجيبة، عنا سيدي منصور دهذا ماتر غادي من ماتر.
2: هذه سيدي منصور من معتمدية غزالة.
1: غزالة تبع غزالة يعطيك الصحة.
0: كان سألتني راني
1: قلت لك والله السيد معتمد غزالة هو يسمع فينا لو باش يتحرك يشوف حل النقل المستمر بالنسبة للتلامذة وبالنسبة
2: حتى لغير التلامذة. خويا العزيز خلينا نكمل لك موضوعي. احنا الجمعة اللي فاتت الصغيرات حبسوا على القراية 2 و3 و4. نهار 3 تدخل المندوبة نتاع التربية ووعدت بحافلة صغيرة للصغيرات اللي هي باش تبدا نهار الجمعة تنقل التلامذة، ثم تتراجع على القرار نتاعها في أقل من 24 ساعة.
0: راهو سيدتي الكريمة نحب نقول لك انه منح النقل المدرسي للتلميذ ليس امتيازا والا منحة وامتياز ليه شنو تتراجع في 24 ساعة
2: يا اخي؟ القرار تلغى في اقل من 24 ساعة. خويا احنا صحيح ناس بسطاء، خويا ما تعطونيش كار بلاش، خويا اعمل لي ابل مو انا في 3 شهور ولا كذا ب 45 دينار ولا ب 35 ولا ب 30 دينار حل وسط يا خويا، نادوا ما عندنا حتى مشكلة. المهم احنا نحبوا نقريوا لولادنا. علاش انا واحد من الناس، انا واحد من الناس ما وصلتش قرايتي وقلبي محروق اللي انا ما وصلتش قرايتي. علاش؟ خاطر ما لقيتش شكون يساندني، ما لقيتش شكون اللي يدعمني باش نكمل قرايتي. علاش انا اليوم ولادي سير لهم اللي صار لي انا؟ علاش؟

0: والولي والعظيمة وكل حكايات هذيكم الكل. قلت راه وقت اللي تهزها المحفظة متاعك تمشي تقرأ يزمك تكون تحلم بمستقبل أفضل. ما راعني أنه مداخلتك يا سي ياسين ترجعني لأرض الواقع، تقول لي يا نيديا راهو اليوم فما تلينفا ما يمشيوش يقراو خاطر ما فماش نقل، ما عندهمش الحق انهم يهزوا الكرتابلة اللي حكيت عليها انت وادواتهم باش يمشيو يقراو على خاطر ما فماش وسيله نقل. يعني تحب تقولي انه احنا عندنا تلامذة اليوم عندنا صغار ما تحلمش بمستقبل افضل في 2026، ما عاد ما مازال شهرين ونص 2027، ما عندناش الحق معناتها انه نحققوا مبدا تكافؤ الفرص ونلقاو تلامذة يمشيو يقراو في ظروف امنه. هذه واقع قاعدين نعيشوا فيه بدون رمي ورود، يسرق من التلميذ ابسط حقوقه.
1: سامحني، وكل مسؤول يشكك في كلامي ولا عنده يقول ارض الواقع يجي خويا للمدرسه وفما برشا مسؤولين المنطقه ما يعرفوهاش، المناطق ما يعرفوهاش، تسأل تقول له البابري يقول لك هاي هنا، تسأل تقول السعيدي يقول لك هاي هنا. ايش اخويا الارض الميدان وشوف وادخل للمناطق، هذا كان نجم يدخل لها.
2: ثم
1: كان نجم يدخل لها هو كمسؤول.
0: اي عداله، اين نعاود نوجه النداء، عاود نوجه النداء الى سيد الرئيس، نقول له اي عداله اجتماعيه سيد الرئيس نتحدث عنها حين يكون التلميذ مطالبا بالاجتهاد والنجاح بينما لا تتوفر له وسيله نقل تمكنه انه يوصل في ظروف امنه الى مقعد الدراسه، واي اصلاح تربوي للاسف نطمحون اليوم اذا كان لم نستطع توفير الحد الأدنى من الظروف اللي تضمن استمرارية التعليم. الحقيقة ياسين احنا غياب النقل ما يرهقش كان التلميذ يرهق الوالي. انت صغارك فاش يقراو؟ عندك شكو؟
1: انا صغاري عندي زوج بنات يقراو في المدرسة، مدرسة اللي منطور.
0: قديش عمرهم الاقسام؟
1: سنة ثالثة وسنة ثانية.
0: يعني حتى باش يمشي واحد ما ينجموش سنة ثانية وسنة ثالثة يمشي واحد.
1: دوري كمدرسة سيدي منصور حاليا قداش الوقت دوري قربت 8 ونص حاليا كتكون صغير تلميذ ما فيهاش فارغة تماما. تقول هذه أنا مهجورة، علاش بربي يا مسؤوليا يا سلطة معنية، علاش تحبون أنا أجراها المنطقة؟ علاش مدرسة تحبوا تهجروها؟ تصدقني هي من المدرسة هذيك هي النوار اللي قاعدة في المنطقة. أنا مريت بعدة مناطق فيها مدارس مسكرة، صدقني عبارة جبانة. علاش كنت مضطر هذا كيهز ولاد
0: المرحلة
1: وهذا كيمشي؟
0: نواجهوا نداء واضح المعتمد غزال، نواجهوا نداء واضح الى والي بنزرت، نواجهوا نداء واضح الى مصالح التربيه والنقل
2: والمدير الجهوي تتدخل
0: تحركوا وافتحوا باب الحوار مع الاولياء، استمعوا الى مشاغل الاولياء، حددوا المسؤوليات، قدموا حل يكون عملي وعاجل يضمن نقل التلميذ اليوم بانتظام وامان. من حق التلميذ، احنا اليوم ماناش في حاجة الى وعود جديدة، احنا في حاجة انه نتعدي وللفعل. يعطيك الصحة سي ياسين، ما نعرفش اذا كان الرسالة كانت واضحة، عندك اضافة تحب تقدمها؟
1: احنا نستناو في مسؤول ولا احنا نستناو في اضافة، ما نحبوش يكون يسمعنا ويتركنا كما سمعونا ومساو على ارواحهم. احنا نستناو في اضافة، نحب بليس للمنطقة، نحب بليس لوليداتنا، ما نحبوش نعيشوا العيشة هذية. صدقني انا في داري وليت على اعصابي، كل يوم نهز ونجيب يوميا.
0: هل تتحرك زعما تتحرك
1: مسافة 7 كيلومتر؟ هم يقراوا من 8 إلى 12 وهذا يعرفوه بقى أغلبية المسؤولين يعرفوه. يقرأوا من 8 إلى 12، أنا نجيبهم من 8 نستنى أولادي للـ12 خاطر ما يسيعنيش الوقت باش نروح لداري ونعاود نرجع له.
0: هل تتحرك السلطة المعنية لإنهاء هذه المعالات وإلا باش يقعد الولي وحده ينتظر ويقعدوا تلامذة يدفعوا في ثمن الانتظار من وقتهم وراحتهم ومستقبلهم اللي نوعدوك بيك؟

0: إذا عطيتي جان اف ام انه نواصلوا نواصلوا التنسيق مع الصولات حتى في الاوف باش ناخذوا الموضوع بشكل جدي للامانه وباش نقعدوا باتصال بيك سي ياسين السعدي وباش نقعدوا نتبعوه اكيد باش نوفيوك بالجديد على خاطر راهو حق التلميذ في التعليم ليس منا من احد حتى حد مش مزيار مسؤوليه تتحملها الدوله اليوم وامتحان حقيقي صراحه مدى التزامها بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. فاصل راجعين بعد شوية في بوان اكتو ان شاء الله نهاركم زين.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas et petit DN من 55 dinars par mois. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك Orange.

0: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
1: تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل11.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. وأكتو
1: مرحبا بكم في بوانك تو، تحية كبيرة للجميع، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. ألفة أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا نادية، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، صباح فوز، نهارك زين، نهارك طيب.
3: أهلا، صباح الخير، نهارك سعيد ومرحبا.
2: شكرا لك وكل أوفياء إذاعة أكسجين أف إم، إن شاء الله نهارهم أسعد الأيام رغم الصعوبات، رغم المشاكل، رغم الطرقات، رغم السيركولاسيون، رغم الضغط اللي راوه الأولياء الصباح خاصة نهار الاثنين. نقول لهم ديما نقولوا الحمد لله، وإن شاء الله ربي يشدنا في صحتنا ويوسعنا في بالنا في كل شيء، على خاطر بالحق الضغط مروري كبير الصباح يبدأ، وحتى واحد ما يعطي معناتها ما يراعي الآخر، تجي أنت تقرأ حسابك على كهرباء ولا على كمون ولا على كار، يخرجك ترونتينات ولا بسكليت ولا موتور لهنا ما فيها باس، الأولي يزيدوا وعي وليداتهم ما يخليهمش يخرجوا آخر وقت ويأخذ ترونتينات ولا بسكليت ويبدأ يزقزق ما بين الكرهب، راو صحتكم أولى، والخسارة متاع العبد راهي ما تتعوضش بحد شيء، كلكو سوا يعمل حادث وإلا ربي يهدينا الناس كل في طرقات،
1: ربي يهدينا وربي يلطف بينا وان شاء الله ما يكتب كان الخير.
2: وانت تتحدث نادية الصباح مع الولي لمشكلة النقل بالنسبة للغزيلة مدرسة سيدي منصور، داقت الباب ولية وكانت تبكي قدام الباب، علاش؟ قالت لك اليوم ولدها مقيد في مدرسة والمدير ما حبش يقبله له في حسب المنظومة، والمدير الاخر قالوا كان هو يطيح من ما عنده هو تو نقبله انا
1: في
2: منزل بورقيبة. قلت لها تمشي تتواصل مع المندوبية وهم يوضحوا الأمور. قالت لي نحب أنا نوصل صوت على هذا أكسجين فهم، أنا وصلنا الصوت على هذا أكسجين فهم، وإن شاء الله الناس قوم على المندوبية الجهوية للتربية، وإن شاء الله ولدك ما شهر
1: عندك المدارس.
2: أي
1: قالت لك على المدارس.
2: قالت لي على المدارس، احنا الناس قوم معهم وبعد نرجعون هي تنعدي وتواصل صوتها كان ما لقتش حل، نبدأ من بالمراحل.
1: وانا نحكي مع الولي زايده في سيدي منصور، جابني برشا تفاعلات، قالوا له يا سي ياسين راك انت في منطقه ريفيه وتعني ما نبعدوش عليك برشا، احنا في المدينه ومعهد نموذجي ومعهد عادي وفي وسط المدينه في قلب البلاد، ورانا نعانيو من مشكل النقل وصغارنا يقعدوا في الشارع، معضله وليت النقل ما عادش مشكل تريفة كهو.
2: اي نعم. احنا منزلنا من الغزالة باش ناخذ فنية ونمشي للسجنان. نادية حاضر معانا سيد رمزي العباسي اللي هو نائب محلي عن عمادة سجنان. المطار اللي ثبت وكانت اعلى نسبة في نهاية الاسبوع في معتمدات سجنان 21 مليمتر، والامطار هذيك راهي خلفت برشا اضرار على المتساكنين وفيضان البلوعات متاع الصرف الصحي، على خاطر نعرفوا فمش محطة تطهير، فما لي فوسيبتيك كل واحد في داره عامل فوسيبتيك، وذيك مع المتر فاضت ودخلت على الديار. صورة إذاعية بالحق، هنا كنهار كلمت المدير الجهوي للتطهير وقلت له سمحني على البشاعة الصورة والفيديو، قال له وذيك خدمتنا وذيك راهو خبزتنا نكلو فيها من هذيك، إن شاء الله ربي يعاونك. حضر معنا سي رمزي، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: أهلا، مرحبا أختي فاطمة ومرحبا بكل مستمعي إذاعة أكسجين أف إم.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بكم، حبيت نوصل أصوات أهالي سجنان، لخاطر بالنسبة لنا احنا سجنان اللي هي بلدية محسن من 1967 إلى حد اليوم أنا غياب محطة تطهير أضر بصحة المواطن وزاد فنط الأزم النفسي متاعه، مع غياب التنمية والاستثمارات الحقيقية في غياب محطة تطهير. اليوم صحيح فما منازل فنط فيها الفوسبتيك، لكن فما الأحياء قديمة من 1967 لم يقع تجديد الشبكات قنوات صرف الصحي. اليوم المواطن يفز الصباح يلقى معناها الدار متاع مبلع بالماء، فاض عليه من الماء، ساعات تلقى في الليل راقد تدخل عليه معناها تسب شوية مطر يفيض عليه الماء. الأحياء معناها كما شفتوا بعثت لكم فيديوهات معناها

0: بيح اليوم معناها حتى ما يدخلش القنوات الصرفة ساعة تدخل للدار يروح بيع للدار بعطي برا ويمشي بالطريق. اليوم معناها نسبة حكاية 50% من قنوات الصرف الساحل الكل أصبحت معطلة.
1: احنا اليوم معتمدين سجنين ما معناتها المنطقة الصناعية لاقت تعطيل الاستثمار كيف كيف فما توسع عمراني كبير في معتمدين سجنين لكن اليوم فما مشاريع متاع طرقات مشاريع كيفاش مشاريع طرقات والمحطة التطهير ما فماش معناتها باش نخسروا فلوس في الطرقات هذوك ومن بعد نعاودوا نحفروا ونعاودوا نعديوا حلاقم ونعاودوا نشوفوا شنو الوضعية وتقعد ديما كياس معناتها حفرة فيها كياس معاش كياس في حفرة.
0: هي بالنسبة للفنطر التنمية ما تتجزأش خاطر بالنسبة للسجنان ما خذتش حظها في السنين اللي فاتت واللي سبقت. اليوم فنطر آلي سجنان يعاني سواء فنطر من رداءة الطرقات سواء من رداءة فنطر الخدمات اللي هي فنطر اليوم هي أساس التنمية. اليوم معنا المواطن عنده سنين الله يستنى في محطة طهير بناتنا وأولادنا يتزم الله 14 صباح وما 3 متع صباح باش يتنقلوا المدن المجاورة وحكينا ألف مرة في مرة اليوم معناها وأصبحت محطة طهير أولوية مطلقة. إذا حاجة اثنين أنا فهمت ولا فهمت تسويات وضعيات كما عملت الحظائر نسألوا فيها لكن الأهم تو حزني هو المهم هو محطة طهير خاطر احنا تعبنا نفسانين من الروائح الكريهة والشيء يصب في يصب في المراعي ويزيد يصب في فنطورة في المناطق السقوية واكيد فنطورة مع اول مطر باش يوصل حتى للسد
1: يوصل للسد. نعم
2: يعطيك الصحة سي رمزي وصلت صوت المواطنين في في في سجنين وان شاء الله معناتها
1: ان شاء الله يتحقق في مخطط التنمية 2026-2030 اللي انتم كنتوا كنواب محليين خطيتوا هذايا وان شاء الله زاد بتضافر الجهود نتاع المجلس الجهوي في الولاية بالمدير الجهوي للتنمية بالكاتب العام نتاع الولاية بكل اللي قاعدين يسمعوا فينا وأساسا ورأسا السيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد اللي إن شاء الله باش يشرفنا بالحضور نهار 15 أكتوبر يكون بحضينا في ولاية بنزرت ومختلف معتمديتها الـ14 إن شاء الله نلقاو حل كما أنت تحدثت على مشكلة التطهير بالنسبة لمعتمدية سجنين كل المعتمديات راهو وين تمسهم راهي مشكلة التطهير واللي ريناه الصعوبات والمشاكل ريناه في الصيف نادية البحورات نتاعنا كلهم تأثرت بالتطهير ما نحبوش زادة البحورات نتاع معتمدية سجنين اللي هي مازلت بحورات بالحق فيرج تتهلك بمياه الصرف الصحي ونتحدثوا على المراعي نتحدثوا على معناتها الحقول اللي باش يتم الري نتاعها مش معناتها مش الفلاح يتم معناتها يسقيها بمياه الصرف الصحي من الامطار باش يمشي الصرف الصحي للاراضي الفلاحيه وهذا ياثر على المنتوج وياثر زاد على الصحه العامه في معتمدية سجنين اللي نحبوها ديما تقعد معتمدية سجنين خضراء معتمدية سجنين اللي عندها خصوصية عالمية اليوم سي محفوظ بالأخص نعم. خصوصية تاريخية نتاعها خصوصية دولية
3: طبعا عندها فخار البربري أو الأمازيغي في سجنين وعندها أيضا سجنين هي في الأصل مدينة بنية مدينة أمازيغية بالتحديد وعندهم أثار كبيرة برشا برشا برشا الحوانة يسموها عندهم غديك في سجنان سجنان الأخضر سجنان أنا معجب برشا سجنان سجنان ما ثماش منه برشا في تونس
1: أي نعم
3: بك الغابات وك الطيبة متاع الناس اللي موجودين في غادي يعيشوا غادي وك الصبر متاعهم الكبير عندهم صبر كبير لأن سجنان ديما ديما عندها أكتشوف أنت حتى الأمطار الأخيرة كانت أكبر كمية نزلت في سجنان
1: سجنان
2: أنا أنا أنا الحقيقة أنا الحقيقة باللي حكيتوه باللي حكيتوه الكل معناتها نتسائل ماك تعرف أنت وراو نحاول أني نطرح أسئلة فمش ما نلقى إجابة نقول خذيت نصيبها من تنمية سجنان راو ما فهميش شكون ما يعرفش قيمة سجنين غنية بتراثها بطاقات أبنائها هذا كل نعرفوه لكن قيمة هذه الثروات تقاس بقدرتها على تحسين حياة السكان اللي تحدثت فيه تواسي محفوظ ساهم في أنه يحسن الحياة متاع السكان اليوم في سجنين وإلا لي ما الجدوى نقولوها اليوم بصوت عالي من تراث عالمي إذا كان بقات الحرفية تكافح لتسويق منتوجاتها ويقفوا كنسيو كالبنيت في الشارع باش يبيع لك قطعة وإلا ولا اثنين وشنو قيمة الثروات الطبيعية اليوم إذا كان ما تتحولش إلى مواطن شغل ومشاريع تحفظ كرامة الشباب ويقعدوا في سجنين ما يهجروش وما يخرجوش من سجنين وكيفاش نجموا اليوم نتحدثوا عن تكافؤ الفرص اذا كان ما تتوفرش الخدمات الاساسيه بالقدر الكافي لكل مواطن اليوم في سجنان؟
3: انا نقول لك سجنان ما تمديد سجنان محط اهميه وكبيره بالنسبه للدوله، وخلى رئيس الجمهورية زار سجنان ومشى له مقعد
2: متحدث معه بعد زيارة الرئيس
3: مش زيارة هكاك هبطة نسمع لا زيارة مش مشى غادي عنده ملفات وعنده داير ملفات ملف الأحمر
2: في العيد الوطني للمرأة كان مشى
3: ومشى وقابل السكان غادي وتحدث معهم ويعرف مشاغل سجنان. السيد والي بنزرت يعرف مشاغل سجنان، ولكن شوف بالنسبة للتنمية قل لك ناقصة في كل بقعة، كل بقعة ناقصة، بعدها جومين ناقصة، ماتر ناقصة، برتولة ونفس هنا هنا وين يجي دور البنوك، دور الدولة، دور الخواص،
2: هل تتحمل دور المسؤولية المجتمعية زيادة؟ هل
3: دور المجتمع المدني، دور برشا برشا برشا ناس تلعب دورها ماهيش غادي تلعب فيها.
2: هل تتحول الوعود إلى إنجازات اليوم؟ أنت تتحدث عن زيارة في 2025، إحنا على أبواب عام جديد 2027، راهو سجنين ديما نقولها هنا كل ما نتحدثوا عليها عمرها ما كانت تستحق للشفقة، لازم تكون فما رؤية تنموية عادلة تخلي التراث اللي تحدثتوا فيه وتحدثنا فيه كل مرة نتحدثوا فيه ثرائها الطبيعي وتراثها والثقافة. قديش من مرة معناتها فما تراث كبير ثقافي، فرصة حقيقية للعيش الكريم لا أكثر لا أقل.
3: اشتر الجسور متاع تونس مبنية بالحديد متاع السجنان
2: منجم
3: بالأثار تاع تمرة من وقت استعمار الفرنساوي من وقت استعمار فرنسا حلت فيها غاديك
2: أي نعم
3: تمرة وبعد الفولاذ واصلت الاشتغال بالمينوري بالمنجم تاع تمرة.
2: نحكيو على الميناء زيادة اللي في سجنان
3: وسيدي مشرق.
2: سيدي مشرق
3: سيدي مشرق معناها تنمية سياحية وتحدثنا فيها قبل هذا، قلنا على ما لا يكون ثم نزل سانك توال في سيدي مشرق عايشني المشكل الحدائق موجودة
2: وانا قلت لك في الأوف انت طرحت السؤال هذا نعاود اللي قلته لك في الأوف نقوله لك توا عندك طريق يؤدي الى اوتيل سانك توال ابسط حاجة مش
3: يتعمل طريق
2: يتعمل طريق
3: يتعمل
2: نعم من حق
3: هو توا حتى
2: هو ما فماش محل التطهير باش يعمل مديم عندك مديم عندك اي مديم عندك اي ونظافة الشواطئ باش تحط فيها اوتيل سانك توال. انا مشيت في الصيف انت تعوم مع الكلاب السائبة ساشيات او سيخ متراكمة شو ساشيات
3: لوحين
2: القيتريت كل شيء مادام عندنا مسؤول متفرج اليوم في موقع المتفرج يقعد كل متفرج فيرس أعطيكم الصحة
3: رجالاتها سجنان ولهنا أهيبوا برجال سجنان كلهم أنه يحطوا يهبطوا مدينتهم ويدافعوا عليها ويخلقوا فيها التنمية تعاون الدولة عندها رجالات برش وكوادر برش سواء في حتى في الإعلام في الأدب في الصحافة وين تحب في الطب وين تحب في كل مكان السجنان عنده رجالاتها.
2: مشاكل سجنان ومشاكل أي معناتها معتمدية من كل ولاية في كامل يا سيدي تراب الجمهورية مش كامل ولاية بنزرت ومعتمدية ولاية بنزرت ومش في كل مرة إذا نرجعوا لزيارات ووعود يمكن أن تتحقق أو لا مش حتى وكان سيد رئيس الجمهورية زار وفما مسؤولين من بعد باش تتبع وباش تحاسب وباش تيقف الحقيقة باش هالوعود هذه تتحول إلى

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكتروميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266

0: في النسوان وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
1: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
1: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 0066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيلت حل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو يقريه بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليما أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00.
3: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
5: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
4: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضل بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
7: أكسجين FM بالصوت العالي.

0: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr. على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين إف إم.
2: أكسجين إف إم بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين إف إم.
4: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين إف إم. على الصعيد الجهوي، صادقت اللجنة الجهوية للصفقة العمومية بولاية بنزرت الملتئمة بمقر الولاية نهاية الأسبوع على عدد من تقارير تقييم العروض الخاصة بإنجاز جملة من مشاريع تدعيم البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية الموجهة لتحسين عيش المتسكنين وعموم المواطنين بولاية بنزرت، إضافة على الختم النهائي لعدد من المشاريع العمومية اللي تم استكمال إنجازها ودخل الدور الاستغلال الوظيفي الكاملة، وذلك بكلفة مالية إجمالية تناهز 13 مليون دينار. وتعلقت جملة المشاريع التي تمت المصادقة عليها من قبل أعضاء اللجنة الجهوية للصفقات، حيث ينتظر أن يتم قريبا الانطلاق في تنفيذها. مشروع بناء نادي الأطفال في رفرف بكلفة مالية تقدر ب 600,000 دينار، وأشغال تهيئة والتنظيف للحدائق العمومية والمقابر ببلدية بنزرت، وأشغال القسط الثاني لتهيئة وتعبيد المسالك والطرقات برأس جبل، وكذلك المصادقة على ملحق صفقة خاص مشروع تهيئة وتجميل مداخل المدينة ببلدية الحشاشنة من معتمدية سجنان، إضافة على ملحقي صفقة للدعم اللوجستي والطبي لقسم التوليد ببنزرت. وأما جملة المشاريع التي تمت المصادقة على ملفات ختمها النهائي فتعلقت خاصة بمشاريع التغليف السطحي للمسالك الريفية وتهيئة الحواشي بعدد من معتمدية ولاية بنزرت، وإصلاح الانزلاق الأرضي بالطريق الوطنية 269 وبناء معهد المتلين. ومن جهته أكد والي بنزرت على حرص السلطة الجهوية الدائم على تأمين كل ظروف إنجاز مختلف المشاريع والبرامج العمومية في الأبان وتسوية ملفاتها الإدارية، سواء من خلال العمل على دورية اجتماعية اللجنة الجهوية للصفقات العمومية، وكذلك عبر انتظام جلسة اللجنة الجهوية لتسريع المشاريع العمومية، بالإضافة لتواصل عقد وتنظيم الجلسات القطاعية بمقر ولاية بنزرت وخارجها مع مختلف الهياكل العمومية الفنية والإدارية والبلدية. إضافة إلى الزيارات الميدانية المعلنة والغير المعلنة بما من شأنه أن يضمن متابعة وتقييم نسق ومستوى وجودة تقدم الإنجاز بالتعاون مع مختلف الهياكل المتداخلة بولاية بنزرت. كما لاحظ أعضاء اللجنة لتولوا إرجاء البت النهائي في عدد إضافي من الملفات المعروضة، وذلك إلى حين استكمال بقية الإجراءات الواجبة لضمان انطلاق إنجازها في الأبان وفي أحسن الظروف دون إشكاليات وتأمين وظيفتها التنموية.

0: والاجتماعية حسب ما أفادنا بها الزميل طارق الجبار رئيس مكتب الأعلام بوقع مقر ولاية بنزرت. وفي موضوع آخر، تم مؤخرا ببيدار الثقافة بيرم التونسي منزل بورقيبة بعث نادي الجغرافة الرقمية، وهو فضاء علمي وثقافي يعنى بنظم المعلومات الجغرافية ورسم الخرائط وتحليل البيانات المكانية، ويسعى هذا النادي إلى نشر المعرفة الجغرافية الحديثة وتطبيقاتها في خدمة المجتمع والتنمية المحلية، ويفتح النادي أبوابه للتلاميذ والطلبة والباحثين وكل المهتمين بالمجال قصد تنظيم ورشات وأنشطة تكوينية ومشاريع تطبيقية في إطار تشاركي، وهذا في دار ثقافة بيرم التونسي منزل بورقيبة. وقامت البارحة ثلة من أبناء الكشافة التونسية بحملة نظافة وصيانة وطيلة لقصر المؤتمرات ببنزرت بدعم من بلدية بنزرت، وين ساهمت فرقة ابن سينا فوج أحمد الدهماني حي الهنا جهة بنزرت الكشافة التونسية في زرع روح البيئة السليمة في الكشافين وروح التضامن مع عمال البلدية والتجهيز، وزرع فيهم حب الوطن وحب العلم. وعلى صعيد الوطني، تنفذ وزارة التجهيز والأسكان الإسكان بداية من يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 أشغال لإنجاز طبقة السير الأسفلتية ضمن مشروع توسيعة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة حسب أفادت به مديرة المشروع السيدة إيناس بنتيشا. ومثلت أفاق التعاون التونسي السنغالي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية محور المباحثات اللي أجرها وزير الصناعة والتجارة السنغالي مع الوفد التونسي المشارك في فعالية الأيام الترويجية لزيت الزيتون التونسي بالعاصمة السنغالية داكار حسب الإصدار عن مركز النهوض بالصادرات اليوم الاثنين. وأعلن الوزير السنغالي حسب البلاغ عن زيارة رسمية مرتقبة إلى تونس موافى شهر أكتوبر الجاري بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وفي موضوع آخر، أفادت إدارة المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء بأنه باش يتم اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 فتح باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 2026-2027 بداية من 9 متاع الصباح، وين أضافت إدارة المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل أنه معلومة تسجيل ورشة التدريب قد حدد ب100 دينار. وفي موضوع آخر، شارك وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سيد صلاح الزواري البارح الأحد في أشغال الاجتماع الوزارية 17 لمنتدى الطاقة الدولي تحت شعار أمن الطاقة والأهداف المشتركة في عصر جديد. وكان انعقد المؤتمر هذا بالعاصمة السعودية الرياض، وين تضمن برنامج الاجتماع الوزاري 17 لمنتدى الطاقة الدولي تنظيم جلسات خصصت للتباحث حول أمن الطاقة، إضافة إلى مناقشة حول آلية الاستثمار في حلول الطاقة المستدامة والطاقة النظيفة وسبل تعزيز شفافية الأسواق. وفي موضوع صحي، تناول اللقاء الجمعة البارح الأحد وزير الصحة دكتور مصطفى الفرجاني بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية على هامش قمة الصحة العالمية في برلين محاور عملية من بينها تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين جودتها في الجهات عبر توسيع الطب عن بعد وتوظيف الصحة الرقمية لتيسير الوصول إلى الرعاية خاصة في المناطق الداخلية. وانعقدت يومي 10-11 أكتوبر الجاري أشغال المؤتمر 7 للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و29 للمهنة بتونس العاصمة، وين أسفرت نتائج انتخابات المؤتمر في بلاغ أوردته النقابة التونسية للصحفيين بصفحتها الرسمية وفق القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي على صعود المكتب التنفيذي التالي حسب ترتيب قائم على عدد الأصوات. وبمقتضاها سيدة زياد الدبار ب 336 صوت، وجيهان الواتي ب 299 صوت، وأمين الضبيبي 290 صوت، وعادل الرياحي 265 صوت، وسوار عميدية 263 صوت، وحبيبة العبيدي 263 صوت، وعبد الرؤوف بالي 255 صوت، وكريم والناس 242 صوت، وبشرى السلامي 241 صوت. وتم انتخاب الأعضاء المناوبين الأتي أسماؤهما الصحفية عواطف جبالي 222 صوت ونوردين أحمد 216 صوت وسليم بخذير 160 صوت ونادرة برجب 95 صوت وهذوما بالنسبة للأشغال المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنعقدة أيام 10-11 أكتوبر الجارية. وفي موضوع آخر، أعلن مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود في بلاغ صادر البارح في العشية عن ديوان الإفتاء أنه اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 هو مفتتح شهر جمادي الأول 1448 هجري، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. وعلى الصعيد الدولي، أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي البارح استعداد بلاده للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية واليمن في إشارة إلى جماعة أنصار الله الحوثيين. ويستمر إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمام الرحلات حتى منتصف ليل الاثنين على الأقل بتوقيت السعودية، وفق أحدث تقرير لوكالة رويترز بعد هجمات استهدفته خلال يومين متتاليين. وقال جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الاثنين عدة صواريخ باليستية باتجاه البحر قبالة سواحلها الشرقية للمرة الرابعة خلال الشهر، وذلك في أعقاب اختبار سول لصاروخ فرط صوتي في الآونة الأخيرة. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون طقس اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 مغيم جزئيا على كامل البلاد التونسية، وتكون السحب أحيانا كثيفة بالجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية ثم تشمل تدريجيا المرتفعات الغربية. وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 22 و26 درجة بالمرتفعات الغربية وأقصى الجنوب، وبين 27 و31 درجة ببقية الجهات. أما الريح فتهب من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط آخر النهار، والبحر قليل الاضطراب فمتموج. كان هذا المواد الإخباري لأكسجين فام. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة السادة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم لتفادي سلوكية المحفوفة بالمخاطر، وخاصة منها استهلاك المخدرات. استمع وفي الأمان.
1: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: فلاح أم مربي ميشيا وتحب تكبر مشروعك؟ ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في تسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع ادفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. ادفانس مع بعض ما نقدمه.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان.
1: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز.

0: خبرة، اتقان، ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف. تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة، بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذاك هو، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
1: الو
0: الو، صباح الخير. نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. انت هو؟
1: شكون معايا؟
0: انا. اين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
1: اما منين نبدا؟
0: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
2: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح. للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عنا في خضراوي تاك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ما لفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
4: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين إبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك، وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني، فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر بنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621، أو على 25 291 876. كأس بنزرت للحلاقة، موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت، ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
5: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى.

تبالي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفراثيني في كورنيش وين رون بوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: أفار اليوم في أحسن أفار. أحسن أفار ملا أفار.
3: مرحبا بكم معنا في أحسن أفار، فريتنا جينا من أجانس إكسبريس نورا بيزارت. مرحبا بك مروما، أهلا وسهلا.
4: صباح الخير، صباح الورد.
3: مريومة شنحوالك يا مريومة؟
4: كيف احنا دوين مع مرام ولا مريم زوك؟
3: تحية كبيرة ليك، سلمنا على مرام وقلها ربي فضلك البنوتة وتتربى في عزك. بي اليوم كل عادة والله لا يقطعنا عادة، عنا فريت ممتازة
4: اليوم. الأكثرية عنا حاجات للكري، حاجات مزرمين برشا للكري، منهم الفيلا هذية في بوخريز. هذه فيلا مؤسسة موجودة في بوخريز، فيها جراج الكهرباء، فيها جردة كبيرة، فيها تشكي يسحقوها الصغار والكبار في الفيلا هذية. صالة، كوجينة، حمام في جاكوزي، زوز بيوت نوم، في زادة مكيف تبريد وتسخين، وهذه الكل مع بعضها شهريا 1,200,000 دينار في الشهر. دار مستقلة انديبندونت في بوخليز، قريبة للمعهد، قريبة لجميع المرافق، دونك ومؤسسة اون بلوس ماكش باش تأسسها، هذه جست تجيب دبشك وليشك وتجي تسكن على روحك.
3: واضح، هذا فيما يخص الفيلا اللي في بوخليز.
4: مثل عنا لفريات في بوخريس، دونك اللي هاوكا اليوم لفريات في بوخريس موجودة، دونك اللي عنده ولد ولا بنته تقرأ في بوخريس وباش ما تقعدش تستعمل في الترانسفور وتقعد تكري معناتها بحذا المعهد، هذيا انفستيسمون باهي. عنا عمارة فيها دوز ابارتمون، لي دوز ابارتمون هذوما كيف مؤسسين على المدى الطويل، كل شقة تتكون من قاعة جلوس، زوز بيوت نوم، كوجينة، حمام. ومعلوم الكفاء الشهري للبورتمان الواحد 750 دينار.
3: واضح، 750 دينار البورتمان. قابل للنقاش؟
4: قابل للنقاش، كل شيء مفتوح للنقاش وكل حاجة معناتها كاين ربي سهل لهم فيها. دونك راهي سهلة معناها حتى في البخي راهي سهلة.
3: واضح، اي نواصلوا.
4: عنا للبيع في قلب بنزرت، شقة للبيع المساحة متاحة 138 متر مربع. هذه تتكون من صالة، 3 بيوت نوم، كوجينة، بيت حمام، فيها بالكون. ثم الشقة هذه 230 مليون، قابل النقاش وفيها شهادة ملكية فردية. لزفريات نيزيا كما تعرف كما عنا للكري عنا للبيع. ومرحبا بالناس الكل. عنا زادة سيارات للكري اللي حد يكري من عنا، عنا أطخ سبيال سيختو إذا كان بشيخو معهم دوز أبارتمون. عنا دوز أبارتمون للكري في كورنيش على البحر، هذوما سبيسيال لفخ هذية لرأس العام اللي بشكري من توا رأس العام. مرحبا بي نوك ماليكين، يكلمنا على 93-75-458 وإلى 55-499-878، موجودين 24/24 على الواتساب، ولا عنا رقم المكتب العقاري 72-435-3-0. وجونا سوق بلاس خير. مرحبا بالناس الكل اللي عنده أي دوموند، يحب يشري، يحب يبيع، يحب يكري، يحب يأمن على داره، مرحبا بيه. يجينا للبيغو متاعنا أون فاس لغبيت دامين ويكيب أجنس إيموبيليغ إكسبريس نورا، الكل هي على ذمتكم.
3: سلام عليكم كامل الفريق، إن شاء الله نهاركم زين. تحية كبيرة ليك مريم، أكيد اللي يحب على مزيد من التفاصيل ينجم يمشي سوق بلاس كما قلت لكم مريومة للأجنس، وبين البيع والشاري يفتح الطريق. سلام عليكم كل مستعملي الطريق، نرجع لكم في دورة المرشي.

0: توفرلكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون إلكتريك إلكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي، و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
1: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.
3: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية، والجارانتي يوصل ل5 سنين، وإلا تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكرو أوند. من الاخر كنت تحب تشري الكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العاده لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البي بالدار وبلاش. باشير لو ماغازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام. وكان تحب على التقسيط، انو يدوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، وإلى كلمونا على 26 455 444.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: بالصوت العالي. انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكيك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكيك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع الفيسبوك.
2: مرحبا بكم معنا في دورة المرشي لليوم مع بداية الأسبوع. الأجواء في سوق سلاح الدين بوشوشة مع زميل فؤاد المحمدي. أهلا وسهلا، مرحبا.
3: صباح النور يا نادية.
2: مرحبا، أهلا وسهلا.
3: ولكل أوفياء إذاعة السجان ولكل من اختار إذاعة السجان لهذه المرافقة الصباحية.
2: أهلا وسهلا، شنو الأحوال وشنو الأجواء؟
3: كما قلت يا مرسيد، أمي بتسلم عليكي وتقول لك مليني
2: مليني واحدة. إيه نعم، يعطيك صحة.
3: دكور دك نبدأ بالخضرة نادية. نبدأ بالخضرة اليوم، ما كنت سنيرة اليوم بسيط. البطاطا بسيط 480، الفلفل بسيط 200 فما قل شوية، الطماطم بسيط، البصل 15 100، البقلاوية 15 100 وبسيط للجرام، الدجاج بسيط 500، المعدنوس 600 مع السبناخ بالذات الحال 600 ترسوم، القرع الأخضر 3 دينارات، القرع الأحمر 15 100، الخرش 30، والقمرة 15 100، واليوتيوب 15 100، والقارة 3500، وفما حتى اللي يحب يسير الزيتون، زيتون الأخضر فما كيلو 3800، أرباب البيوت اللي مغرومة بتسيير
2: الكيلو 3500 مش الربعية،
3: لا بالكيلو، كيلو 3800
2: و800 باهي.
3: هذا بالنسبه للخضر اليوم في سوق لحد البشوش. الغلال نادي ما فماش كميه كبيره في الغلال اليوم، فما تفاح 3980، وفما انفجار في الجوده اكثر شويه 5 دينارات، العنب اللي هو كافح شويه سمو 1600، فما اقل جوده 6000، والعنب الباهي 9600، الرمان بنسين وبكيلو 500، الدقلة 8700، وفما 12000 دقلة النور، والنجاس طاح شوي سومو كان 8000، توا وصل 6500، هذا بالنسبة للنجاس.
2: باهي.
3: بطبيعة الحال نادي راهو في الأسعار تختلف ربما من سوق إلى سوق، راهو مع انخفاض طفيف في أسواق أخرى تلقاها مثلا.
2: إيه معقول، الأسعار هي الأسعار متفاوتة وتختلف من بائع من تاجر لتاجر، يعني ساعات تلقى زوز نصبات بحذا بعضهم كل نصبة فيها أسعار معينة. البطاطا تلقاها هنا ب 2400، تقدم شوية القديم تلقاها أقل جودة ب 2000، نجم تلقاها ب 2800 أنت والجودة.
3: بالضبط. نمشيو للحوم الحمراء، العلوش 53، كتلات بقري 43، رقبة بقري 45، المخلط بقري 35، المرقيات 35، وفما زاد حتى أقل شوية المرقيات فما 25 وفما حتى 35 طب يعني. كبدة وقلب 60 غالية شوية طالعة، الكرشة 7 دينارات.
2: كبدة وقلب بقري وإلا علوش ب60 يظهلي بقري؟
3: لا بقري. في الكرشة 7 دينارات، الهرمة 20 دينار، السدرة 40 دينار، الجنب 38 دينار، فوفيلي 47 دينار، الهبرة 48 دينار. هذا بالنسبة للحوم الحمراء. في اللحوم البيضاء كيف كيف لحوم بيضاء، فما استقرار في الأسعار في الأنعام، فما انخفاض نسبي في المنتوج ربما فماش برشا لحوم حمراء، فما سكالوب 18 دينار، في الدجاج 8 دينارات و500 كيلو، وفي الزدر
2: الدجاج الحي 8500 ولا
3: من 1500 حاضر يعني.
2: الحي المذبوح؟
3: الحي ستة دينارات. وما خمسة وخمسة فما ستة دينارات الحي. دونك فخذ الدجاج ب 14 دينار في الكبدة الدجاج ب 17 دينار وفي الجوانح ب 7 دينارات. هذا بالنسبة للحوم البيضاء.
2: الأسماك
3: ندخل نخدموا بالأسماك السيدة اليوم 29 دينار. المرجان 24 دينار، التريليا ب 12 دينار، التريليا جيدة يعني ماهيش التريليا الخشينة، في التن 12 دينار الكعبة بالكعبة التن، السردينة 5 دينارات و6 دينارات، في السردينة هنا ربما فما خلط نادية بين السردينة وبين نوعية أخرى من السردينة تبع للسردينة. دونك السردينة حرة ب 6 دينارات. قاروس 38 دينار، تريليا لوجي 38 دينار، شوفريت 16 دينار، وبشي ليموني 34 دينار، شوفريت صعبة شوية نادية السنة نشوفها صعبة 16 دينار وحتى ال 14 دينار الشوفريت. البشي ليموني ب 34، الكلمار 24 دينار، فما الكلمار خشين هذاك 27 دينار، والكلمار متوسط ب 24 دينار، السن ب 40 دينار، النازلي ب 14 دينار، لامبوكا ب 20 دينار و 80، البلعبنا 12 دينار، الورقه المربيه 22 دينار، فما 21 دينار، وفما في اسواق اخرى فما حتى 19 دينار الورقه المربيه موجوده. السيبيا 29 دينار.
2: 29 اي.
3: هذا مجمل الاسعار اليوم في سوق فلاح الدين بوشوشه في بنزرت لنا.
2: يعطيك الصحة زميل فؤاد المحمدي، شكرا. هكا تكون دورتنا لليوم معك وفيت، إن شاء الله نتقابلوا مع بداية الأسبوع المقبل في أسعار تكون أقل من هكا برشا، باش نجم المواطن يعبي قفيفته هو مرتاح. اللي مازال تلتحق بنا توا وعدى المجتوع علي موجتنا، نعاود نذكركم بالأسعار اليوم في سوق صلاح الدين بوشوشة بنزرت. عنا الخضرة نبدأ بالفلفل 2200، الطماطم نلقاوها ب 2000، والبطاطا 2480، البصل 1500، القرع الأخضر بالكيلو 3000، والسفنرية 2000، الربطة الجنارية 5 الجناوية 1500، 100 غرام زيت الجنارية مازال عليها بكري، المعدنوس 600، السبنيخ 600، الفقوس 1500، الليتو 1500، وكيلو الزيتون اللي تحب تعمل عولتها من توا الرمضان والشتاء ب 3500، الأخضر بيان سور مش الطيب لهنا نتحدثوا على زيتون الأخضر. نجيو للغلة، فما العنب 6000، فما كيلو العنب جودة ما يخير تاخذو بسخ 9600، التفاح 3980، وفما الكيلو ب 5000، الرمان موجود من 2000 ل 2500، الدقلة 7600، دقلة النور 12 دينار، والجاس نقاوها ب 6800. نجيو للحوم البيضاء، الدجاج الحي 6000، المذبوح 8500، كيلو الاسكالوب انخفض سومو بالنسبة لليوم 18 دينار، وكبدة الدجاج ب 17 دينار، اللحوم الحمراء العلوش 53 دينار، الهبرة بقري 48 دينار، رقبة بقري 45 دينار، بالنسبة للمرقيز فما 35 دينار وفما ب 25 دينار، المخلط البقري 35 دينار، الجنب 33 دينار، الهرقمة موجودة ب 20 دينار، وبالنسبة للكرشة ب 7000. هذوما أسعار اللحوم الحمراء، من غير ما ننسي كبدة بقري وقلب ب 60 دينار للكيلو. بالنسبة للأسماك اليوم أكثر حاجة معناتها تشدكم تنجم، وإلا كما قال فؤاد انخفض السعر متاحها، هي الشفريت. شفريت لقاوها ب 14 وب 16 دينار، و 16 دينار خشينة معناتها كعبة الشفريت. وبالنسبة لبقية الأسماك نقاو المرجان ب 24 دينار، التريليا جيدة 12 دينار، كعبة التون ب 12 دينار، وسردينة الكيلو فما جيدة 5000 وفما 6000، القاروس 38 دينار، ورقة مربية ب 20 دينار، وفما حتى أقل تبدأ جيدة شوية 19 دينار، السيبيا 29 دينار، والكلمار 24 دينار، كيلو النازلي ب 14 دينار. وبالنسبة للكلمار قلت لكم 24 دينار، هذي المتوسط الخشين 27 دينار. هكا نكونوا كملنا الأسعار بالنسبة لليوم من سوق صلاح الدين بوشوشة بنزرت، شهية طيبة للجميع، نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا. وي امل يعطيك الصحه. ميرسي ميرسي امل. كي نقول لكم امل تكملني مش نفادلك. يعطيك الف صحه. هذايا سبيسيال ديديكاس المرام المهيوش اللي هي بنت سلفي دونك وبنت اختي معناتها امها اختي مش سلفتي الحقيقه. اميره ويمن يحتفلوا بعيد ميلاد بنتهم مرام دونك انا مرتعمه كنقول لك هابي هابي بيرثدي. قوتو سليمه زاده كيف كيف يقولوا لك هابي بيرثدي. خوك مؤمن يقول لك إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير من روما الجميلة ومن غير ما ننسي ومامي فوزية اللي كلمتنا سبيح وقالت إن شاء الله راها في أعلى المراتب. هابي هابي بيرثدي.

هابي عيد ميلاد ان شاء الله يوصل لإيطاليا الديديكاس ويوصلك برشا برشا محبة. نبوسوك برشا ونقولوا لك ان شاء الله نشوفوك في اعلى المراتب ومتميزة ديما من روما الجميلة اللي يحتفل بعيد ميلاد وزيد اليوم ويسمع فينا. قولوا له هابي هابي بيرثداي ان شاء الله بطول العمر. باي باي.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من ادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، أنفولاين 57 039 00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
3: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم.
2: اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم
1: على www.radiooxygène.tr
2: على www.radiooxygène.tr.
3: أكسجين أف أم.
4: أكسجين أف أم بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
5: أخبار أكسجين أف أم.
6: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين أف أم. على الصعيد الجهوي، صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت على إنجاز والختم النهائي لعدد من المشاريع العمومية بكلفة مالية إجمالية تناهز 13 مليون دينار، ومن ضمن المشاريع المزمع الشروع في تنفيذها قريبا هو مشروع بناء نادي الأطفال في رفرف بكلفة مالية تقارب 600,000 دينار، وكذلك أشغال التهيئة والتنظيف للحدائق العمومية والمقابر ببلدية بنزرت، وأشغال القسط الثاني لتهيئة وتعبيد المسالك والطرقات في رأس جبل. تمت المصادقة الملحقة صفقة خاص بمشروع تهيئة وتجميل مداخل مدينة بلدية الحشاشنة من معتمدة سجنان، إضافة على ملحقي صفقة للدعم اللوجستي والطبي لقسم التوليد ببنزرت. وأما جملة المشاريع التي تمت المصادقة على ملفات ختمها النهائي فتعلقت بمشاريع تغليف السطح للمسالك الريفية وتهيئة الحواشي بعدد من معتمدية ولاية بنزرت، وإصلاح الانزلاق الأرضي بالطريق الوطنية 69-2 وبناء معهد المتلين حسب ما أفدنا بها زميل طارق الجبار. وفي موضوع آخر، تحتضن أحد الفضاءات قرب قصر بلدية جومين يوم الشطرنج بجومين، وذلك نهار الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، من تنظيم جمعية المهرجان الصيفي والتنشيط الثقافي في جومين بهدف الرقي بالمستوى الثقافي والفكري بالجهات، تخلل مسابقة تنافسية مثيرة لعشاق ومهارات لعبة الذكاء. من ذلك نجد حصص شرح أساسيات لعب الشطرنج للمبتدئين والراغبين في تعلم قواعد اللعبة بإشراف خبراء ومختصين، والتلاقي والحوار وتعزيز روح التنافس الشريف وبناء جيل واعي ومفكر، وذلك بحضور الحكم الدولي في لعبة الشطرنج وخبير التحكيم والتدريب السيد محمد علي بقتاش حسب ما أفادنا بها زميل محمد الهادي البكوري. وفي شأن ثقافي آخر، يتجدد الموعد مع الفروسية في مهرجان سيدي منصور بمعتمدية سجنان، وذلك يومي السبت والأحد 17 و18 أكتوبر الجاري، تتخلل أجواء فنية وعروض فروسية تونسية أصيلة. وفي إطار النهوض بقطاع تربية النحل، تنظم الإدارة الجهوية لديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي بسجنان يوم إعلامي حول تربية النحل، وذلك يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري في دار الشباب غزالة. وعلى صعيد الوطني، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ أصدرته البارح الفلاحين المتضررين من تساقط حجر البرد بعدد من المناطق إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية للحد من الإصابات المرضية التي قد تطال غراسات الزيتون والأشجار المثمرة. وأوصت وزارة الفلاحة بقص الأغصان المتضررة وتدخل بالمدوات باستعمال أحد المبيدات المصادق عليها التي تحتوي على مادة نحاسية بتركيز منخفض، مع تجنب إجراء المدوات خلال فترة ارتفاع درجة حرارة أو عند نزول الأمطار. فيما شددت وزارة الفلاحة على ضرورة احترام فترة ما قبل الجني، ودعت الفلاحين إلى الاتصال بالمصالح الجهوية والمركزية للوزارة الفلاحة للحصول على مزيد الإرشادات الفنية. وأوضحت وزارة الفلاحة أن تساقط البرد قد يتسبب في أضرار تطال غراسات الزيتون والأشجار المثمرة من خلال تساقط الأوراق وتكسر الأغصان وتعرض الفروع والجذوع للجروح، فضلا عن إتلاف الثمار. وأضافت وزارة الفلاحة وقالت أن هذه الأضرار قد تساهم في انتشار أمراض بكتيرية من بينها مرض سل الزيتون وأمراض فطرية مثل أمراض الخشب التي يمكن أن تتنقل عبر الجروح التي تصيب الأشجار. وفي موضوع آخر، تمكن أعوان الحراس والتفتيش المتمركزة بالطريق الوطني عدد 1 والمعروفة بنقطة تفتيش الجيتون على مستوى مدخل المعبر الحدودي براس جدير البارح لحد 11 أكتوبر من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي من العملة الصعبة تقدر بحوالي 450 ألف دينار كانت مخفية بإحكام داخل سيارة ليبية. ونفذت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية خلال الفترة المنقضية من سنة 2026 أكثر من 34 ألف عملية مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم ذات الطابع الغذائي، وأجرت أكثر من 6000 تحليل مخبري للوقوف على مدى مطابقة المنتوجات الغذائية المعروضة للمواصفات حسب بلاغ الهيئة. والفت البلاغ لأنه هذه العمليات قد أسفرت حسب ما تم الإعلان عليه خلال الاجتماع الثالث لمجلس المؤسسة لسنة 2026 اللي أشرف عليه مؤخرا المدير العام للهيئة دكتور محمد الرابحي، عن حجز وإتلاف 1120 طن من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وتحرير 1347 محضر عدلي ضد المخالفين وتوجيه 2070 تنبيه كتابي إلى جانب غلق 125 محل لا يستجيب للشروط الأساسية لسلامة الأغذية. كما تولت مصالح الهيئة معالجة 1233 ملف يتعلق بتوريد المواد الغذائية وما أنتاح السماح بتوريد أكثر من 50 ألف طن ورفض 134 طن من المنتجات غير المطابقة للمواصفات المعمول بها. وفي موضوع آخر، أسفرت الحملات اللي قامت بها وحدات الشرطة البلدية البارح عن إنجاز 75 عملية حجز و 183 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية حسب أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم الاثنين على موقعها الرسمي. كما أسفرت الحملات اللي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في مجال الأمن العام عن تحرير 37 محضر عدلي وتقديم 9 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهيكل قضائية مختلفة، فضلا عن حجز 31 آلة وزن ودراجتين ناريتين وسيارتين غير مستوفات لوثائقهما القانونية. وفي المجال الصحي، أسفرت الحملات اللي قامت بها الشرطة البلدية عن تحرير 118 محضر اقتصادي و 123 مخالفة صحية. وعلى صعيد الدولي، مددت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية اليوم الاثنين تعليق العمليات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض في أعقاب الهجمات اللي استهدفته. وأعلن الأمن الجزائري عن إيقاف 61 شخص من جنسية مغربية بينهم عسكري سابق في الجيش المغربي للاشتباه في تحذيرهم لأعمال تخريبية تستهدف الأمن العام والنظام في الجزائر. ودعا 7 أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي رئيس دونالد ترامب البارح إلى التراجع عن اتفاق توريد الديزل من روسيا، معتبرين أنه يتعارض مع قانون أمريكي يحظر استيراد الطاقة الروسية إلى حين إنهاء موسكو حربها على أوكرانيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين أن إيران لا تزال تدرس رد أمريكا على اقتراح المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، وسترد على واشنطن عبر الوسطى عند انتهاء هذه الدراسة. وعودة إلى شأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وإن يكون الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد التونسية وتكون السحب أحيانا كثيفة بالجنوب مع أمطار مؤقتة من العادية ثم تشمل تدريجيا المرتفعات الغربية. وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 22 و26 درجة بالمرتفعات الغربية وأقصى الجنوب بين 27 و31 درجة ببقية الجهات. أما الريح فتهب من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة.

0: ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط إلى آخر النهار. والبحر قليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل التونسية. كان هذا المواد الإخباري لأكسجين فام. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار بإذاعة أكسجين فام الدعوة إلى كافة السادة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم خاصة في محيط المؤسسات التربوية تفاديا للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر ومنها انتشار ظاهرة المخدرات. باستماع أوفيلامين
1: أكسجين فام الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين فام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في تسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع ادفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. ادفانس مع بعضنا نقدمه.
2: أسنان يعني وتبع الضمان
3: مع تبي المغراوي اتهنى وثمان
2: تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصيني على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شواء من قديم الزمان طول سانويتش غلياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور الميكانيزم هذي جوب كوانيار طول دو غوفتمون هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
3: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
5: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون هذا من الكل في أدريس واحدة بن سالم رنتالكار. بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو أودغا. بن سالم رنتالكار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهو كان عندك عرس بن سالم رنتالكار يوفر لك أفخم الكراهب على ذمتك سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتالكار. احجز وسيارتك تستنف انفولاين 27 908 060 وإلا 20 834 429.
6: ألو
4: ألو صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
6: شكون معايا؟
4: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
6: أما منين نبدأ؟
4: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
7: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهوات في الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
8: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاهم كان عندنا في خضراوي تيك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ما لفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
9: عنا.

وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي الكل كلام بيت مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وانت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيسيون دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت، كأس بنزرت للحلاقة. تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 أو على 25 291 876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت. حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: مش أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح نجبد انفس أكسجين ونرجع. ريح نجبد انفس أكسجين ونرجع.

0: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نتقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les hattel 100 mégas et petit DN, min 55 dinars fi chahr. Jarraba ou haffala fi dar.
0: Andek Orange.
2: Max Protection. خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم Max Energy. Max Energy by Max Protection. Spécialisé في الطاقات الفوتوضوئية. Photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. Mais la fiche تستنى. أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين. وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection. شارع 14 جانفي بمزرت. ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك Max Protection. وكل عادة مع Max Energy، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور، فام ايون، كوب، شينيون، ميش، كولوراسيون، بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجليري، سيلاسي، سوان ما اي بي. و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
3: لتسليم المعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال.
5: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية، والجارانتي يوصل الخمس سنين، وإلا تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكرو أوند. من الاخر كنت حب تشري الكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، مالا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العاده لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البي بالدار وبلاش. باشير لو ماجازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام. وكان تحب على التقسيط، نودوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري. وإلى كلمونا على 26 455 444.
0: راديو أكسجين.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
2: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون انجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبو على 98 440 621 ولا تزوروهم في ديزرت سنتر مقابل البطاح.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح لسبعة ونص متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك

0: تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب تسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
1: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته البرة وقاعد يحضر في دوسي في كومبيس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا؟ في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل. سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل، وزيد تنجم تخلص بالتقسيط. 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسي كومبيس فرانس، مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون إنترناسيونال باش نخدموا على لورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه. من بريمير، كوليج، ليسي وحتى للكبار، عنا التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف. للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه 98-186-871-72-413-020، ولا تعدي وحدنا في أليانس فرانسيس دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير. وما تنساوش أنه آخر أجل للتسجيل هو 17 أكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيس دو بيزيرت، طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوة.
2: Radio Ox.

0: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، مساء على استوديوهات اذاعه اكسجين اف ام، تحيه كبيره لكل حد معد المجتمع على موجتنا. برنامجكم لازم يبدا من توا حتى الماضي ساعتين ونص، برشا نقاط نحكي فيها باكثر تفاصيل اليوم ومحاور اساسيه كبرى نطرقوا لها ان شاء الله في برنامج لازم اليوم الاثنين 12 اكتوبر 2026. دونك اليوم هو مفتتح شهر جمادى الاول 1448 هجري. بالمناسبه هذه نتمنى لكافه المستمعين والمستمعات ان شاء الله شهر مبارك وطال خير، وان شاء الله يكون غيث مبارك على الوطن التونسي. دونك متواصل معكم في برنامج لازم يكيب كامله، ترافقكم في البرنامج الياس الفرشيشي في الاخراج والاخراج الرقمي، مدام ألفة الجندوبي في رئاسه التحرير، ملك في استقبال مكالماتكم الهاتفيه والتنسيق، عوض في العوني قدام الميكرو. الحقيقه باش نبداو في مجموعه من النقاط المهمه. البدايه باش تكون بموسم الزراعه الكبرى وانطلاق موسم الزراعات الكبرى اللي انطلق في ظل نقص في مستلزمات الانتاج، في ظل نقص هذا كيف في البذور الممتازة والديابي، واحنا كنت تفكروا منذ فترة طويلة واحنا نحكيه على نقص هذايا والأثر متاعه على الانتاج الفلاحي وعلى الصابة الفلاحة على مدار سنوات وسنوات ينجدوا في المندوبيات الجهوية للفلاحة في وزارة الفلاحة انها توفر الأعلاف والبذور الممتازة باش يبدأوا الفلاحة الموسم الفلاحي متاعهم وزراعات الكبرى. الحقيقة برشا زراعات اليوم تتأثر بنقص هذه المواد الأساسية العضوية، ولكن اليوم مش نحكيه فيها بأكثر تفاصيل وزيدا كيف مش نعاودوا نجاهدوا النداء عبر المنتجات تاع أكسجين أفام بضرورة توفر مجمل هذه البذور الممتازة والأسمدة والسماد العضوي المهم والمهم للغاية. سينو زيدا كيف بعد شوية باش نحكي ونتابعوا أشغال المؤتمر اللي انعقد في دورته 29 للمهنة في اللي انعقد أيام 10 و11 أكتوبر 2026، وأصفرت نتائج الانتخابات على انتخاب المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين. زاد كيف باش نحكيو على الأشغال نتاعو وما أفضت إليه الانتخابات، التفاصيل أكثر تعرف عليها بعد شوية مع رئيس تحرير بجريدة الصحافة اليوم ورئيس للمؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سي مراد علالة، بعد شوية يكون حاضر معنا ونحكيو بأكثر تفاصيل. سينام باش نمشيو لحرب إقليمية صايرة في الشرق الأوسط، الحرب هذه ضرت منها كلا الأطراف. نحكيو على التحالف بقيادة السعودية لشن هجمات كبيرة على الميليشيات الحوثية منذ سنوات، منذ عام 2015 ونحن نحكيو على هذه الحرب الذي اشتعل فتيلها في الشرق الأوسط، ولكننا قاعدين الأيام هذه نشوفوا في خسائر كبيرة تتكبدها المملكة العربية السعودية. نحكيو على خسائر بشرية وخسائر مادية فادحة برشا. باش نحكيو على هذه الحرب، مآلاتها، نتائجها، خسائرها، وهل إنه فما في قادم الأيام ما يحمل ربما في طياته تهدئة لهذه الأوضاع. سينو البداية كما قلنا بالشأن الجهوي مع زميلنا أيمن المحفوظي، باش نحكيه على انطلاق موسم الزراعات الكبرى والنقص الفادح اليوم في مستلزمات الانتاج. أهلا وسهلا، مرحبا أيمن، مرحبا بك.
1: مرحبا بك يا عوض، فهلا وسهلا بك، تحية لك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة أكسجين أفام.
0: كما قلت بكري الموضوع هذا يتحدثنا فيه برشا مرات أيمن، نقص كبير اليوم في مستلزمات الانتاج، البذور الممتازة ديابي، نحكيه على زراعات كبرى مهمة برشا الحقيقة تتضرر من هالنقص الكبير، نحكيه على القمح الصلب، القمح اللين، الفرينة، الشعير، التريتيكال وغيره الحقيقة من العلفيات الكبرى والزراعات البقولية اليوم اللي تتأثر بهذا النقص يا أيمن.
1: برشا نحكيه على أمن غذائي تونسي، يعني كي يقولوا ما يعني زراعات كبرى بالحق، يعني أمن غذائي وطني يعني موضوع حارق وحساس جدا. هو الموسم الحالي للزراعات الكبرى يعني في كنحكيو خاصة في معتمديه بندرة الجنوبية، لربما كان انطلق في المعتمديات المجاورة كما ماطر ولربما مندر بورقيبة وأوتيك وإلى آخره، لأنه تغاطلت يعني كميات هامة متاع أمطار يعني خلال شهر سبتمبر، خلات الفلاحة يعني يقوموا بعملية حراسة الأرض. لأن في معتمدية بندرة الجنوبية في أقصى شمال تونس يعني صار هم نقص في الأمطار، يعني الأمطار تغاطلت مؤخرا يعني أواخر الأسبوع الفارط تغاطلت يعني على بلادنا وكانت كميات هامة وطيبة جدا، خلات الموسم يعني ينطلق هو يعني كان انطلاقه لأنه الفلاح يعني كبار الفلاحين واللي عنده مجرة فلاحية خاصة هذوما يعني قصد ربي يحرقوا لأنه النبي لأن جراراتهم الناس يقوموا بعمليه اعاده الفرض. الشيع يلزم بعض هذا الامطار يعاود يقوم باعاده حراره الارض، لكن المتوسط يدي غير الفلاحين لازم تكون انت بين البارح واليوم انطلقت عمليه حراره الارض. يمكن النسبه نتاع الاراضي اللي تم حراستها لهنا في المنطقه الجنوبيه بين 50 و60%، يعني ثم رطار كبير. هذا واحد. لكن انت كي باش تحكي على موسم فلاحي، يعني بعد عمليه الفرس وهذه الامور تاع المكننه، جي للتقنيه الاخرى واللي هي اللي هي التسميد. بالنسبه للتسميد، هو فما نوعين في التسميد الفوسفاتي. نحكيو على التسميد الفوسفاتي، فما الماده هذه اللي تسمى بالفوسفات الثلاثي، واللي هو يكون معروف بفوسفات سوبر 45، يعني فيه 45% نسبه تاع فوسفات، وفيه 55% مواد اخرى كبريت، ولا ربما مواد اخرى ماهيش واضحه بالضبط. اما بالنسبه للفوسفات هذا سوبر 45، يعني الفلاح يعطيوها يعني في 30 مره في العامين مره، فهمتني؟ يعني بالنسبه للماده هذه متوفره موجوده حسب المعطيات، حسب ما اتصلنا بنقابة الفلاحين وبالاتحاد الفلاحين وايضا بمجموعه من المزودين، اكدوا انها موجوده. بقى شنو الاشكال؟ هو في ماده ADAP، ماده ADAP احنا نحكيه على ماده مهمه جدا. شو العامل اللي يخليها مهمه خاصه لهنا في بن زرت ولا في اقصى الشمال؟ لانه درجه الرطوبه كبيره. ماده ADAP اللي هي فيها 46% ماده فوسفات، اكثر 1% من 45، فيها 18% ازوت. الازوت هذايا اللي يتعطى يعني قبل او وقت البذر، يعني مباشره، يعني قبل البذر او يعني وقت البذر قبل ما تزرع تعطي ADAP في الارض. هذه 18% ازوت، نظرا لانه درجه الرطوبه كبيره اللي هنا في الشمال في بن زرت تحفز البذره على النمو، يعني باش تنبت في ظروف طيبه جدا. حتى وقت اللي يتنجم فما امكانيه تطلع الكميات كبيره نتاع امطار، يعني مع راس العام ومع الليالي، ويكون فما ما فماش امكانيه يعني نثر ماده الامونيتر الزراعي، واللي هي الماده المهمه جدا هذه اللي تنجح العام الموسم تنجح، وكان ماده الامونيتر وقت اللي يعني تكون فما امطار غزيره ويعني وفما رطار في نثر ماده الامونيتر، 18% ازوت اللي موجودين في ADAP هما اللي صبروا النبته يعني الى حين اعطاها ماده الامونيتر او ماده الازوت. يعني علاش احنا نقولوا ماده ADAP هي مهمه برشا؟ اليوم فما نقص فادح الى درجه الانعدام يعني في الماده هذيا، جات كميات وتم يعني اعطاها يعني اللي يكلم وقت اللي يكون يعني فرنسور يكلم فرنسور كل وقت اللي يجي ADAP بالله يكلمني هاو خلصك وخلي لي. فما فلاحين يعني تحصلوا على الماده، وفما نسبه كبيره مازالت ما تحصلتش على الماده هذيا. اليوم
0: يعني نحكي هنا على تفاوت بين الفلاحين، يعني ما فماش اليوم تقسيم عادل بين الفلاحين اليوم. ايمن،
1: هو تقسيم، ما هو فماش تقسيم عادل، لانه كيبدا فما النقص ما يكونش فما تقسيم عادل اوتوماتيكمون حتى في ماده الامونيتر. يعني اللي ما يجريش على روحه وما يحاولش وما يتصلش وما يعتش ما يتحصلش، بالحق فما نقص فادح اليوم في ماده ADAP.
0: الكميات اللي تتعطى ايمن بهالمحاولات هذه اسكو كافيه ولا ماهيش كافيه؟
1: والله ماهيش كافيه، لانه فما نقص فادح. يعني فما نقص فادح.
0: باغ اكزومبل بريفيو انت تاخذ ما نعرفش انا الطن، تولي مثلا تاخذ اقل، خاطر اليوم ما فماش الماده هذه تعطيك معناتها تاخذ ديجا هذيك الصحن كبريت.
1: بالفعل، يعني الفلاح اللي يستحق 4 طراز ADAP وقت اللي يجي الجي الماده هذيا يتصل به المزود يقول له راه مش فرقها طن على المجموعه الكل، حتى يشوفوا المره الجايه. يعني ثم نقص فادح.
0: ايمن، انتم حكيتوا مع السلطه المعنيه، شنو كان التجاوب اليوم؟
1: هو تصلنا احنا بخليه تشغيل الفلاح في معتمدين بالدرجه الجنوبيه التابعه للمندوبيه التنميه الفلاحيه منذ قليل، صديقنا سينعيم الشيبوني قال الماده ADAP بخلاف الفوسفات التونسي فهو مواد اخرى مستورده، يعني تجي من الخارج. ونظرا للاشكاليات الموجوده في مذاق هرمز وموضوع المندب والحرب هذيا اللي يعني عطلت تنجم تقول الاقتصاد، والله يعني والله يهدي من كان سبب فيها.
0: وهي راه من قبل، راه الازمه هذه راه قبل، معناتها الحرب هذه صارت نقولوا مؤخرا، أما من قبل معناتها نسمعوا اليوم من الفلاحين قاعدين يتشكيوا من نقص في المواد العضوية الأساسية.
1: ماذا الدي بي ما كانش فما اكسبير كبير سنوات صارت عواطف يمكن خاصه يمكن سيرتو سناء وفما شويه عناود خاصني مع الحرب هذيا يعني فما نقص. المهم فما اشكال في توريد فما مواد يتم توريدها من الخارج فما اشكال في وصولها الى تونس. هذا حسب المعلومه اللي اكدها لنا نعيم شبوني رئيس قسم الارشاد الفلاحي في مع تنظيم وزاره الجنوبيه التابعه للمندوبيه الجنوبيه للتنميه الفلاحيه. هذا فيما يخص الدي بي توا نحكيوا على نقطه مهمه جدا هي البذور. البذور هو راه في العاده يعني نحكيوا على السنوات الفارطه ثم يمكن 60 أو 70% من الفلاحين اللي هنا اللي نعرفهم أنا في معتمديه وزارة الجنوبية يخليوا بذورهم. يقول لك أنا مش أخلي البذور متاعي. ثم إشكال السنوات هذية أنه الإنتاج موش طيب. ويعني ويعني الكاليتي يعني الجودة متاع البذور مهيش طيبة. يعني يخلي الفلاح يعطيها إلى مركز تجميع الحبوب ويبقى بلاش زراعة يقول لك تو وقت يجيبوا البذور الممتازة خليني ناخذ بذور ممتازة لأنه كما قلت لك الجودة ماهيش طيبة. يعني خاصة نحكيو على الثلاث سنوات هذوما الأخيرة لهنا في معتمدية وزارة الجنوبية برسك الفلاحين يمكن 90 أو 80% ولا تتعول على البذور الممتازة. المشكلة أنه ثم أصناف تتماشى مع المناخ. فما أصناف تتماشى مع المناخ التونسي وفما أصناف ما تتماشاش مع المناخ اللي في شمال أفريقيا نحكيه. مثلا في السنوات الأخيرة توكي نحكيه على مدة 10 سنوات فما صنف اسمه معالي. المعالي هذا يعني طيب يتماشى برشا مع المناخ نتاعنا اللي في الشمال والمعالي هذا فما تحس فما نقص فاتح يعني عام ناول ثم نقص الرهيب فيه يعني خليت الفلاحين يزرعوا أصناف أخرى كما ذهبي وخيار وإرتون. إرتون هذا يعني صنف يروا بالنسكين نسكين وعن روعة التجربة صنف إرتون يعني الفلاحين اللي زرعوه قال لك ما هوش طيب جيدة للحبة متاعه جيدة و يعني متشجعش أنه مش الفلاح بالفعل متشجعش أنه الفلاح يعني باش يعاون يخليها بذور ممتازه. يعني صدقني نحن نعطيك عم ناول واول عم ناول تزرع على الرسون يعني يقولوا احنا في بعد الفول المصري يعني كي تزرع فول مصري وتعمل تداول زراعي اوتوماتيكمون باش تكون السابق قياسيه في العاده بعد يعني العام الاول بعد ما تزرع الفول المصري يعني هذا بعد تداول زراعي او تزرع يقولوا احنا الاف حلبه. هذوما زوز هذوما يعني يكون الانتاج طيب برشا يعني وقت اللي تزرع بعدهم القمح عم ناول لا رتو ماهوش طيب حتى اول عم ناول زاد ما كانش كيما المنتظر بالحق وراي الفلاحه يعني تعطي في اغطاس رهيبه نتاع ازوت يعني توصل لدرجه 450 كيلو جرام في الهكتار ازوت يعني امونيتر ولكن الانتاج غير طيب في بالنا انه جات كميات في الاونه الاخيره الى مركز تجميع خاصه هنا في وزاره الجنوبيه بالنسبه للارتون كلموا مجموعه من الفلاحين مشاو خذاو يعني كل فلاح يظل خذا بين 500 و1 طن يعني كيلوغرام تاع بذور. لكن بالنسبه للمعالي كي جا المعالي زيت يمكن حوالي 15 طرنات يعني 15 طن الى مركز تجميع حبوب في بحديد يعني مشاو من غادي لغادي يعني بلو شو يعني فما ناس معينه تاخو المعالي وفما ناس يعني فلاح متوسطي الفلاحين وصغار الفلاحين هما اللي قاعدين يعانيوا بالحق. يعني تلقى انت قلتلي فلاح يكون عنده 10 هكتارات ولا 15 هكتار
0: فما فرق فما ما فماش معناتها نقولوا احنا عدل على مستوى التوزيع. اين مجمل النقاط اللي طرحتها سواء على مستوى البذور الممتازه ولا الدي بي ولا الاسمده العضويه الهامه اللي لازم تتوفر على مدار معناتها الموسم الفلاحي؟ هي مجموعه من النقاط
1: نقطه عوض كي نحكيو هي اسمده كيميائيه ماهيش عضويه. الاسمده العضويه هي هي كل كيقولوا حنا الغبار او تسمى تصفى الحيوانات هذيك هذيك هذيك اسد عضويه يعني يساندوا بها في المناطق الاراضي يعني يقولوا احنا اللي ماهيش فيها جوده باهيه كما الاراضي الرمليه.
0: اي اما النقطه ايمن انه توفير الاسمده وزاد كيف كيف البذور الممتازه هي مجموعه من النقاط اللي طرحت قدام معناتها وزاره الفلاحه وتبحثت فيها مع مجمل المدخلين الكل وكان زاد كيف كيف صار حديث على انه باش يصير توفير المواد هذه. اليوم ايمن وقت اللي انت تحكي تقول انه الفلاحه قاعدين يعانيوا وفما نقص كبير خاصه على مستوى انطلاق زاد كيف كيف موسم البذر قاعدين نشوفوا اليوم اختلاف كبير على مستوى شنو معناتها تحكي وزاره الفلاحه ولا مستوى التحضيرات وعلى شنو انتم تحكيوا اليوم كفلاحه ولا معناتها من خلال معناتها الحديث اللي نسمعوه.
1: هو راه بالنسبه لموسم البذر موسم البذر الرئيسي مازال يمكن شهر ويمكن 10 ايام شهر بين الشهر وشهر و10 ايام يعني ما انت وانتوا العوام المناخيه. اما هو راهو البذر يكون يكون في اول نوفمبر بالنسبه للاعلاف وبالنسبه يعني ابارتير من 15 نوفمبر هذا البكري برشا بالنسبه للحبوب. هو حسب اللي حسب كما اتصلنا قبيلي بال يعني الارشاد اكد صناعي وقال انه يعني في الاونه يعني الايام القادمه باش يتم توفير البذور الممتازه بالكميات
0: ان شاء الله. نحن نامل ذلك يا ايمن. ميرسي بوكو يعطيك الصحه. شكر كبير ليك زميلنا ايمن المحفوظي على كل التفاصيل اللي قدمت هنا. حكينا انطلاق موسم زراعه الكبرى واليوم الفلاحين في مواجهه نقص البذور الممتازه وسماد الجابي اللي يقول ايمن انه مهم ومهم للغايه بالنسبه للفلاحين وزاد كيف كيف هم التفاوت على مستوى توزيع هذه المواد الأساسية. شكرا لكم على الاستماع. متواصل معكم برنامجكم اللازم لازم.
2: لازم على أكسجين أفان.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مزمن الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: لازم على أكسجين
2: أفان. نحكي على إشغال المؤتمر اللي انعقد في دورته 29 لنقابة الصحفيين التونسيين اللي انعقدت يومي 10 و11 أكتوبر 2026. هو المؤتمر السابع اللي انعقد دونك أسفلت نتائج الانتخابات متاع المؤتمر وفق القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي على صعود المكتب التنفيذي بزادة كيف كيف أصوات سي زياد دبار، جيهان الواتي، أمين الضبيبي، عادل الرياحي، سوار عميدية، حبيب العبيدي، عبد الرؤوف بالي، كريم والناس، بشرة السلامي، وتم انتخاب أعضاء زادة كيف كيف مناوبين، عواطف جبالي، نور الدين أحمد، سليم بوخضير ونادرة بن رجب. هذه أبرز الأسماء اللي كانت حاضرة واخذت أغلب الأصوات. باش نحكيو فيها بأكثر التفاصيل فرحاني برش يكون حاضر معنا الرئيس سي مراد علالة، وهو رئيس تحرير بجريدة الصحافة اليوم وشغلة رئيس للمؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. سي مراد علالة أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة. يعني بالفعل تحية لأوكسجين أف أم لمسؤوليها للصحفيين اللي فيها ولمستمعيها، لأنه مهم جدا أنه الإعلام الوطني يتناول الشأن الوطني، ومؤتمر الصحفيين التوانسة هو الشأن الوطني. مهم جدا أن التوانسة يشوفوه ويستمعوا ليه ويشاهدوه في عالمهم الوطني.
2: شكرا وشكرا لك على قبول الدعوة. نحكي عليه بأكثر تفاصيل. دونك سي مراد، بعد استكمال اليوم أشغال المؤتمر السابع اللي شفناه وواكبناه وأشهد حضور فئة كبيرة من الصحفيين والصحفيات، كيفاش تقيموا اليوم الأجواء العامة سي مراد اللي سادت المؤتمر، وكيف كيف خاصة زادة نحكي على حجم المشاركة متاع أبناء القطاع وبنات القطاع في المؤتمر هذا المؤتمر السابع؟
3: كما تفضلت أنت، يعني هو المؤتمر السابع للنقابة، لكن هو المؤتمر 29 الذي المهنة، لأنه قبل ظهور النقابة الصحفية كنا منتظمين في شكل جمعية، وبالتالي اليوم تنظم الصحفيين له جذوره في تاريخ تونس وبصمة وإسامة الصحفي التونسي في تاريخ البلاد هذايا، معناها ماهوش مجال نتاع نقاش في الوضع هذا. المهم اليوم هو أنه هذا المؤتمر ينتحطوا بالأرقام، هو مؤتمر عادي، هو المؤتمر السابع مؤتمر عادي، لكن أنا في تقديري هو مؤتمر استثنائي لعدة من الأسباب، لأنه ينعقد في وضع استثنائي وضع خاص جدا، والناس كلها تحدث عن الصعوبات اللي يمر بها قطاع الإعلام، سواء الإعلام العام، الإعلام الخاص، الإعلام الجمعياتي، المجال بتاع الحرية، الأوضاع بتاع الصحفيين، الأوضاع بتاع المؤسسات الإعلامية اللي أصبح وجودها مهدد للأسف. يعني هذا يخلي يكون المؤتمر بتاعنا مؤتمر ينعقد في ظل تحديات استثنائية. أيضا هو استثنائي في نتائجه، لأنه اليوم تو الصحفيين والرأي العام يكتشف اللوائح اللي خرجت المؤتمر هذا، هناك لائحة عامة، هناك لائحة مهنية فيها تشخيص دقيق للواقع وشروط الخروج والنهوض بالمهنة الصحفية هذه في المستقبل في مستويات مختلفة، في مستوى نحن الصحفيين، في مستوى المؤسسات، وفي مستوى السلطة. وبطبيعة الحال فلسطين كانت حاضرة، وثم لائحة خاصة الفلسطيني،
2: القضية شعبنا الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين. أكيد، وهذا هو السؤال اللي كنا باش نطرحوه سي مراد، اللي هو اليوم القطاع الإعلامي كما طرحت يواجه تحديات اقتصادية وهيكلية زادة كيف كيف يعرفوها معناتها المتابعين للشأن الصحفي والإعلامي، دونك شنو هي أبرز التوصيات سي مراد اللي خرج بها المؤتمر اليوم للدفع باتجاه تطوير القطاع متاع الصحافة، وخاصة زادة كيف كيف نحكيه على ضمان الاستقرار متاعه في ظل هذا المناخ؟
3: يعني هو صراحة الصحفيين في بداية المؤتمر بتاعهم، سواء في الكلمة الاستحياء لرئيس النقابة أو في حتى استلمية الضيوف اللي كانوا يمثلوا المنظمات الوطنية الكبرى في تونس، يعني كان هناك تشخيص كلنا متفقين أو تشخيص سلبي لواقع الصحافة في تونس. وأنا دائما نقول قراءه اللي قلقني أنا كصحفي تونسي، أن التونسي اللي كان يشوف ويستمع الإذاعة التونسية والتلفزيون التونسية ويقرأ الجريدة التونسية أصبح للأسف وأخشى أن يخشاه أن كما كنا قبل في 2011 نبحث عن أخبار تونس في الفضائية الفلانية وفي الجريدة الفلانية في الخارج.
2: إفكتيفمون هو لا يخفيك سي مراد اليوم انه فما اشكال كبير على مستوى زاد التواصل مع المصادر الرسميه. اليوم الصحفي يلقى اشكال كبير، اشكال كبير برشا.
3: اي امجدك، لانه اليوم المهنه الصحفيه هي ما هيش فقط مرتبطه بالصحفي، والمهنه الكل يعني في الطب في الهندسه في كل شيء راه مرتبط باطار عام وبالبيئه. اليوم للاسف البيئه اصبحت كانها بيئه معاديه لهذه المهنه. يعني اليوم ليس هناك مثلا مخاطب للصحفيين أو كطرف يعني كسلطة رابعة ولا حتى كطرف مهني. يعني لا يعقل ألا يكون هناك من يتواصل مع الصحفي. يعني اليوم اللي عندنا إشكال في القطاع سواء نتعلق بوضعية صحافي أو بوضعية محمد علاني إذا تلفزة جريدة، يعني ما خلناش لا على مستوى الحكومة لا على مستوى الجمهورية لا حتى على مستوى التشريعي المؤسسة التشريعية ليس هناك مخاطب. يعني وهذا غير معقول. أنا في حتى السياسة العامة للدولة صراحة لا نعلم. أنا صحفي عشت تقريبا 30 سنة في المهنة، يعني قبل 2011 وبعد 2011 وبعد 25 جويلية 21. يعني السياسة العامة للدولة في مجال الإعلام
2: وأنا
3: أجد صعوبة في فهمها. ماذا نريد من الإعلام؟ هل نريد إعلام كما كان في وقت من الأوقات وقت الزعيم الراحل بورقيبة نحل وقت الأخبار نتاع 8 نشوف الرئيس يعوم في البحر في المسير؟ يعني هذا هو الإعلام. بعدين جاءت إعلام ركز كان فقط على نشاط الرئيس وخطب الرئيس. بعدين جانا الطفرة نتاع حرية وتتحضر الانفلات صحيح، لكن على الأقل كانت الناس تعبر وكانت الناس تجد فضاها في إعلامها الوطني. اليوم ما احناش عارفين. نحن إعلام شريك في البلاد هذه مسؤولين، نريد أن نؤشر إلى مواطن الخلل، إلى مواطن الضعف، أن نقاوم الفساد، أن نقاوم الإرهاب. يعني معارك الكبرى تونس الكبرى في تونس دفاع الدول المدنية
2: دور كبير برشا، دور كبير برشا اليوم الإعلام الجهوية الوطني أكيد.
3: يعني حتى المشهد السياسي حتى الشخصيات السياسية واليوم الموجودة في السلطة بفضل الإعلام وصلت إلى ما وصلت إليه. يعني كيف اليوم ننفي على أنفسنا
2: أكيد.
3: هذا المكسب ومعناها نحجم دوره ونقلل دوره. المفروض أن تكون هناك سياسة عامة للدولة واضحة في مجال الإعلام. ماذا نريد من الإعلام؟ نريد إعلام يواكب تطور المجتمع التونسي، يكشف التحديات المثلى من المجتمع التونسي لنبحث معا في الحلول. هذا دورنا، دور الإعلام. أنه راهو احنا كقينا صحافه وقريفات نقول لك الاخبار مش انه القطار جاء في وقته. لا الاخبار وقته كتار مش في وقته. احنا الاولى ما شفنا نارتي هي القطار في وقته ولا الطائره التونسيه توصل في الوقت وكل ما حدث.
2: هذا هو الوضع
3: عادي. وي يعني المفروض هذا الوضع نتاع المورس بنتان
2: اكيد.
3: لذلك علاش في اللائحه العامه صرنا حديث على الجانب التشريعي؟ هناك نصوص لابد من تطويرها. المجتمعات لابد ان تتفاعل مع العصر. اليوم راه ثم قيم وثم مشكلات كبرى مرتبطه بممارسه المهنه الصحفيه. لابد ان التشريعات
2: تتوازن. ومش من هذه النقاط مطروحة على طاولة المكتب التنفيذي الذي انتخب حديثا؟
3: المكتب التنفيذي أنا في تقديري بهذا الحال، لكن المكتب التنفيذي عنده في يده الآن أمانة من المؤتمرين وهي اللوائح هذه. اللوائح هذه نقول فيها منع عرض أو ربما يد ممدودة للسلطة. أنه صحيح وقع تثبيت خيارات احتجاجية قصوى منها التلويح والدعوة إلى ضرب عام في وجه الوضع اللي تمر به المهنة الصحفية، وهذا حق مشروع يضمن حتى الدستور. لكن هذا في نفس الوقت شخصنا الواقع واللائحة المهنية تقريبا فيها بالتفصيل شنو المطلوب في أشياء بسيطة جدا بإمكاننا لو نمشي فيها في علاقة بالحرية، في علاقة بتشغيلها، في علاقة بإنقاذ المؤسسات العلمية
2: والخاصة.
3: لا أعتقد أنه نجب نبدأ صفحة جديدة
2: ونأمل ذلك بالحق.
3: نقول هي فرصة جديدة، قيادة جديدة، والقيادة هذه معناها متنوعة، فيها عناصر من المكتب القديم، فيها عناصر جديدة
2: وهي منفتحة للحوار مع السلطة جدا.
3: هذا في تقديري. والصحفيين يحضروا بالمئات في عملية التصويت، يعني 521 صحفي هذا مطالبين أن يكونوا موجودين في نقابتهم وحول نقابتهم لتقوية موقفها في التفاوض في فرض هذه خارطة الطريق اللي اتفقنا عليها وفي تقديري الكرة الآن في ملعب وسط أني تفتح المجال
2: أكيد.
3: لأنه في نهاية المطاف رأوا صورة المهنة الصحفية وصورة الصحافي وصورة البلاد مرتبطة بدور الإعلام
2: أكيد
3: ما نعطيوش فرصة ما إذا كان نحب نتحدثوا بالأسف أنا ما نحبش نستعملها المعايير بتاع الوطنية وكذا راهو صورة تونس هو تقديم الصورة الإيجابية تونس هو في انفتاحها بين أبنائها وفي تعزيز جبهتها الداخلية وهذه أفضل طريقة للتصدي لكل من يريد استهداف تونس وإهداف تجربتها ومسيرتها وتقوى قرار الوطن
2: ونأمل ذلك ونأمل ذلك شكر كبير ليك يعطيك الصحة نورتنا شكر موصول لسي مراد علانة رئيس المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ورئيس تحرير جريدة الصحافة اليوم قال نقطة مهمة قال أنه اليوم الصحفيين فاتحين أبواب الحوار والتواصل مع السلطة اليوم دور الصحافة مهم ومهم للغاية دور أدوار كبيرة وكبيرة برشا تطلع بها الصحافة اليوم ومهم أنه إحنا تصير إصلاحات هيكلية في قطاع الصحافة شكرا لكم برنامجكم لازم لازم متواصل معكم حتى المساتين ونص
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامعه متنوعة من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوق ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350 المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بزرتا كوزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
5: نحب أحسن أسواء وأعز ما فما في الليزيكرون أغلى كومبليمان أليمنتير أنت ما تستحقش برودوي أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة لكيب كاليفية متاع مايكير من خيرة مفهمة ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
6: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
7: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بيل مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار
6: تسيما المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكول نزهة تعلم أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال
8: راديو أكسجين أفين
9: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
10: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
9: على www.radiooxygen.tr.
10: على www.radiooxygen.tr.
11: أكسجين فام.
12: أكسجين فام بالصوت العالي.
11: بالصوت العالي.
13: أخبار أكسجين فام.
14: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين فام.
11: على الصعيد الجهوي، صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت على إنجاز والختم النهائي لعدد من المشاريع العمومية بكلفة مالية إجمالية تناهز 13 مليون دينار، ومن ضمن المشاريع المزمع الشروع في تنفيذها قريبا هو مشروع بناء نادي الأطفال في رفرف بكلفة مالية تقارب 600,000 دينار، وكذلك أشغال التهيئة والتنظيف للحدائق العمومية والمقابر ببلدية بنزرت، وأشغال القسط الثاني لتهيئة وتعبيد المسالك والطرقات في رأس جبل. كما تمت المصادقة على ملحق صفقة خاص بمشروع تهيئة وتجميل مداخل مدينة بلدية الحشاشنة من معتمدة سجنان، إضافة على ملحق صفقة للدعم اللوجستي والطبي لقسم التوليد ببنزرت. وأما جملة المشاريع التي تمت المصادقة على ملفات ختمها النهائي فتعلقت بمشاريع تغليف السطح للمسالك الريفية وتهيئة الحواشي بعدد من معتمدية ولاية بنزرت، وإصلاح الانزلاق الأرضي بالطريق الوطنية 69-2 وبناء معهد المثلين حسب ما أفدنا بها زميل طارق الجبار. وفي موضوع آخر، تحتضن أحد الفضاءات قرب قصر بلدية جومين يوم الشطرنج بجومين، وذلك نهار الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، من تنظيم جمعية المهرجان الصيفي والتنشيط الثقافي في جومين بهدف الرقي بالمستوى الثقافي والفكري بالجهة، تتخلل مسابقة تنافسية مثيرة لعشاق ومهارات لعبة الذكاء. من ذلك نجد حصص شرح أساسيات لعب الشطرنج للمبتدئين والراغبين في تعلم قواعد اللعبة بإشراف خبراء ومختصين، والتلاقي والحوار وتعزيز روح التنافس الشريف وبناء جيل واعي ومفكر، وذلك بحضور الحكم الدولي في لعبة الشطرنج وخبير تحكيم وتدريب السيد محمد علي بقتاش حسب ما أفادنا بها الزميل محمد الهادي البكوري. وفي شأن ثقافي آخر، يتجدد الموعد مع الفروسية في مهرجان سيدي منصور بمعتمدية سجنان، وذلك يومي السبت والأحد 17 و18 أكتوبر الجاري، تتخلل أجواء فنية وعروض فروسية تونسية أصيلة. وفي إطار النهوض بقطاع تربية النحل، تنظم الإدارة الجهوية لديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي بسجنان يوم إعلامي حول تربية النحل، وذلك يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري في دار الشباب غزالة. وعلى صعيد الوطني، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ أصدرته البارح الفلاحين المتضررين من تساقط حجر البرد بعدد من المناطق إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية للحد من الإصابات المرضية التي قد تطال غراسات الزيتون والأشجار المثمرة. وأوصت وزارة الفلاحة بقص الأغصان المتضررة وتدخل بالمدوات باستعمال أحد المبيدات المصادق عليها التي تحتوي على مادة نحاسية بتركيز منخفض، مع تجنب إجراء المدوات خلال فترة ارتفاع درجة حرارة أو عند نزول الأمطار. فيما شددت وزارة الفلاحة على ضرورة احترام فترة ما قبل الجني، ودعت الفلاحين إلى الاتصال بالمصالح الجهوية والمركزية للوزارة الفلاحة للحصول على مزيد الإرشادات الفنية. وأوضحت وزارة الفلاحة أنه تساقط البرد قد يتسبب في أضرار تطال غراسات الزيتون والأشجار المثمرة من خلال تساقط الأوراق وتكسر الأغصان وتعرض الفروع والجذوع للجروح، فضلا عن إتلاف الثمار. وأضافت وزارة الفلاحة وقالت أن هذه الأضرار قد تساهم في انتشار أمراض بكتيرية من بينها مرض سل الزيتون وأمراض فطرية مثل أمراض الخشب التي يمكن أن تتنقل عبر الجروح التي تصيب الأشجار. وفي موضوع آخر، تمكن أعوان الحراس والتفتيش المتمركزة بالطريق الوطني عدد 1 والمعروفة بنقطة تفتيش الجيتون على مستوى مدخل المعبر الحدودي براس جدير البارح لحد 11 أكتوبر من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي من العملة الصعبة تقدر بحوالي 450,000 دينار كانت مخفية بإحكام داخل سيارة ليبية. ونفذت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية خلال الفترة المنقضية من سنة 2026 أكثر من 34,000 عملية مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم ذات الطابع الغذائي، وأجرت أكثر من 6,000 تحليل مخبري للوقوف على مدى مطابقة المنتوجات الغذائية المعروضة للمواصفات حسب بلاغ الهيئة. والفت البلاغ لأنه هذه العمليات قد أسفرت حسب ما تم الإعلان عليه خلال الاجتماع الثالث لمجلس المؤسسة لسنة 2026 اللي أشرف عليه مؤخرا المدير العام للهيئة دكتور محمد الرابحي عن حجز وإتلاف 1120 طن من المنتوجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وتحرير 1347 محضر عدلي ضد المخالفين وتوجيه 2070 تنبيه كتابي إلى جانب غلق 125 محل لا يستجيب للشروط الأساسية لسلامة الأغذية. كما تولت مصالح الهيئة معالجة 1233 ملف يتعلق بتوريد المواد الغذائية وما أنتاح السماح بتوريد أكثر من 50 ألف طن ورفض 134 طن من المنتجات غير المطابقة للمواصفات المعمول بها. وفي موضوع آخر، أسفرت الحملات اللي قامت بها وحدات الشرطة البلدية البارح عن إنجاز 75 عمليات حجز و 183 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية حسب أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم الاثنين على موقعها الرسمي. كما أسفرت الحملات اللي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في مجال الأمن العام عن تحرير 37 محضر عدلي وتقديم 9 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهيكل قضائية مختلفة، فضلا عن حجز 31 آلة وزن ودراجتين ناريتين وسيارتين غير مستوفات لوثائقهما القانونية. وفي المجال الصحي، أسفرت الحملات اللي قامت بها الشرطة البلدية عن تحرير 118 محضر اقتصادي و 123 مخالفة صحية. وعلى الصعيد الدولي، مددت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية اليوم الاثنين تعليق العمليات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض في أعقاب الهجمات اللي استهدفته. وأعلن الأمن الجزائري عن إيقاف 61 شخص من جنسية مغربية بينهم عسكري سابق في الجيش المغربي للاشتباه في تحذيرهم لأعمال تخريبية تستهدف الأمن العام والنظام في الجزائر. ودعا 7 أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي رئيس دونالد ترامب البارح إلى التراجع عن اتفاق توريد الديزل من روسيا، معتبرين أنه يتعارض مع قانون أمريكي يحظر استيراد الطاقة الروسية إلى حين إنهاء موسكو حربها على أوكرانيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين أن إيران لا تزال تدرس رد أمريكا على اقتراح المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وسترد على واشنطن عبر الوسطى عند انتهاء هذه الدراسة. وعودة إلى شأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وإن يكون الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد التونسية وتكون السحب أحيانا كثيفة بالجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية ثم تشمل تدريجيا المرتفعات الغربية. وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 22 و26 درجة بالمرتفعات الغربية وأقصى الجنوب بين 27 و31 درجة ببقية الجهات. أما الريح فتهب من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط إلى آخر النهار. والبحر قليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل التونسية. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين فام. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار بإذاعة أكسجين فام الدعوة إلى كافة السادة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم خاصة في محيط المؤسسات التربوية تفاديا للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر ومنها انتشار ظاهرة المخدرات. بسلامة وفي الأمان.
13: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين فام، الصوت صوتكم والرأي رايكم.
14: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول.
15: أكسجين FM بالصوت العالي.

0: شكرا شكرا ميرسي.
1: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا ومتأكدة صوتي بش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
3: راديو أكسجين

0: لازم على أكسجين أفاق.
1: تحياتنا للجميع، مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا بكل المستمعين والمستمعات. نحكي على حرب جات من بين الرماد المشتعل اليوم اللي صاير في الإقليم وفي الشرق الأوسط، وين تبرز حرب التحالف بقيادة السعودية على الميليشيات الحوثية، يتدبر واحدة من أكثر الصراعات تعقيدا وتشابك في التاريخ الحديث. مش فقط خطرها نزاع، وبما أبعد برشا الموضوع يصير أنه خطر زادة كيف وما تقاطعات وما استراتيجيات إقليمية، فما زادة كيف إكراهات اليوم تحطت قدامها هذه الدول ومنطقة الشريق الخليج العربية اليوم لمواجهة هذه الميليشيات. دونك عناوين كبيرة شفناها في الصحف التونسية وزادة كيف الصحف العالمية. مطار الرياض تحت الهجوم تحت القصف، وتساؤلات كبيرة برشا، من يقف وراء هذه الضربة وما الهدف منها؟ دونك التقديرات الغير رسمية تشير، وزادك كيف الدراسات الاستراتيجية تشير إلى مقتل وإصابة الألوف من أفراد القوات المسلحة السعودية، جيش وحرس وطني، وزادك كيف نحكيه على إصابات ووفيات كبرى تركزت في العمليات الدفاعية على الحد الجنوبي. دونك الحقيقة في ظل هذه التطورات الكبيرة باش نحكيو في الحرب بأكثر تفاصيل. دونك كما قلنا معظم الإصابات والوفيات الكبرى تركزت في العمليات الدفاعية على الحد الجنوبي للمملكة، مناطق جيزان، نجران، عسير، نتيجة القصف الصاروخي والهجمات الكبيرة بالطائرات المسيرة والمواجهات كيف اللي صايرة بين التحالف بقيادة السعودية والحوثية. باش نحكيو في الموضوع هذا بأكثر تفاصيل وباش نترقوله، فرحانين برشا باش يكون حاضر معنا سي عبد الله العبيدي، محلل سياسي ودبلوماسي سابق. صباح الأنوار، مرحبا بك سي عبد الله.
2: تحياتي لكم للمستمعين، مرحبا.
1: مرحبا بك سي عبد الله. نحكيوا على هذه الازمه، الحرب اللي سايره اللي اشتعل ربما فتيلها في عام 2015 وقت اللي اختارت المملكه العربيه السعوديه بقياده التحالف انها تشن هذه الحرب على الحوثيين. منذ ذلك الوقت واحنا نحكيوا على هذه الحرب ضرت السعوديه وضرت كيف اليمن، ولكن مؤخرا ربما قد اختارت السعوديه انها تكثف ضرباتها على الحوثيين. ونحكيوا زاد في ذات الاطار اليوم على خسائر كبيرة برشا تتكبدها المملكة العربية السعودية في هذه اللحظات، وقت اللي نحكيه اليوم على المساس بأمنها، مطارات قاعدة تصير فيها القصف، خسائر بشرية كبيرة برشا شفناها، وربما شوية فما ترابط بين المملكة العربية السعودية وتونس. نعرفوا أنه هي تعتبر الوجهة، معناتها يمشي لها برشا توانسة باش يعملوا عمرة باش يعملوا حج. دونك هالوضع غير المستقر في المملكة العربية السعودية. سي عبد الله، شنو هي خلينا نقولوا احنا الهدف وراء هذه الضربات؟
2: شوف للتصحيح، احنا مثل ما تقول البيت الشعري يقول لك بلد العربي اوطاني وكل العربي اخواني، لكن احنا علمنا بورقيبة الواقعية والمنطق. اليوم الحرب ماهيش مشهورة على الحوثيين وميليشيات الحوثيين. حبوا نذكروا مستمعينا ان الحرب مشهوره على اليمن، كانوا الحوثيين هذوما يحكموا في اليمن. اليوم عندهم ثلثي اراضي اليمن وثلثي شعب اليمن تحت امومه، وشفناهم كيفاش يخرجوا مظاهرات مليونيه بالمنجب وراهم لنا. والدوله الوحيده، البلاد الوحيده، نقولوا حاجات اللي ما تعجبش ياسر، الدوله الوحيده اللي قاعده تقصف في اسرائيل اللي سلوها بالفرنسيس كما حزب الله اللي توا حرشوا عليها الحكومة متاعه رئيسه جوزيف عون اللي حب ينحيه السلاح متاعه ونايف سلامي واليمن هما اللي سموهم بروكسي ولا أذرعة إيران. واليوم الحرب هذه تقريبا يعني تعبيد الطريق لأمريكا باش يعني تحرج إيران، مش ما نقولوش تنتصر عليها خاطر ما نعرفوش كيفاش باش تتطور الأمور. يعني البلاد الوحيدة اللي قاعدة تحارب في إسرائيل هي إيران لمناورة لأسباب معينة، لكن النتيجة هي أنها يعني هي كبدت إسرائيل وأمريكا خسائر كبيرة باتجاه يعني التصدي لحرب الإبادة اللي العالم الكل اعترف بها، والمحكمة محكمة الجنايات الدولية اللي أدانت مرتكبي يعني مجرمي هذه الحرب واللي اليوم امريكا تحب تعاقب المحكمه وخلي تحكم على ميلوزوفيتش ولا تحكم على جبادبو ولا تحكم على عمر البشير ولا بعد العالم الثالث ما عندهمش علاقه بامريكا بالطبيعه يعطيها الصحه. لكن كي تحكم على ناس ولا ومسؤولين وكذا نتاع دول اللي هما حلفاء هذوك ما يلزمش تحكم عليهم. اليوم المجموعه اللي تحكي على مجموعات الحوثي مش مجموعات، اليوم الحوثيين يسيطروا على 60 الى 80% من متساكني اليمن ويسيطروا على تقريب نفس النسبة نتاع الأراضي اليمنية. ونحب نذكر المستمعين أن الحرب هذه قائمة منذ الستينات. اليوم سمعنا للسيسي الحاز العربية السعودية المفروض أنه الانحياز يقع بطريقة أخرى. قالوا تقول أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا كيف يا رسول الله أنصر أخي وهو ظالم؟ قالوا تصرف تنوره تعطيه الحق. مصر وزنها اللي ما أعطتش إترمال الغزة وزنها يعني 120 مليون مصر وأم العروبة وما نعرفش يعني، وهي اللي أرسات وصص يعني بين الظفرين عرفوش هذيك القومية العربية ولا لا، ما تنجمش تتوسط بيناتهم شعور تنحاز لهذا أو لذاك. اليوم يتوسطوا لأنه حتى تونس ما دينك في وقت من الأوقات باش يخلي السبسي يعني التحق بالتحالف هذا وقال وقتها ما عندنا جيش نبعثوه ولا كذا ما هو يعني بور فورم التحقنا بالتحالف. احنا أنا سياستنا والاستقلال عند ما كانت معناتها الامور صحيحه سياستنا انه ما ندخلوش في المحاول ندخلوا باش نصلحوا بين ذات البين بين اخوتنا العرب اذا كانوا اخوتنا وباش نحاولوا نقي شرور الحروب على على اهلنا بين الضفرين زاد بحيث اليوم الاخبار والتقارير كل غالطه. اليوم وقت اللي يقولوا لنا اليمن هي الدوله الوحيده قاعده تقصف في اسرائيل وتقول لنا المجموعه اللي مجموده اللي موجوده في السعوديه وتذكروا حاجه بالنسبه لمصر تقول فهمتني قمنا في الساعات القليله الماضيه ب 1900 وما نعرفش قداش غارة على اليمن اللي يموتوا فيها يمنيين واللي تتحطم فيها أشياء يمنية. يعني عبد الناصر ومصر خسرت حرب جوان 67 على خاطر وقتها كانت يعني الملف هذا قديم ياسر. وقتها كان عبد الناصر وقت اللي شارت عليه إسرائيل الحرب كان عنده 70,000 جندي في في في اليمن اللي كان يستحق لهم باش يدافع على بلاده. وفي شكون كان يحارب عبد الناصر وقتها؟ في السعوديه اللي انحازت مع القياده اليمنيه، والسعوديه مشكلتها انها تحب يكون لها منفذ على البحر، يعني اليمن تقريبا تطوق السعوديه جغرافيا وتاريخيا وقت اللي كان البحر ما عندوش قيمه، حيث تحب تكون لها منفذ وتحب تكون لها كذلك. احنا قلنا في عده مناسبات من هذا المنبر يعني منبر اوكسجين افام انه العركه على منابع الطاقة، لأنه اليوم العركة الكل على اقتصادية، الحروب ممكن على أمور اقتصادية لا دين ولا
1: خلينا نحكيو سي عبد الله على مستوى كما طرقت أنت على مستوى النتائج اليوم اللي قاعدين يعيشوا فيها. دونك على مستوى النتائج الاستراتيجية السؤال المطروح اليوم إلى أي مدى نجح اليوم الحوثيين في أنهم يخليوا أنفسهم من حركة نتاع تمرد محلية غير منظمة؟
2: ماهيش حركة نتاع تمرد والحوثيين ما تنجم تكون فئه تنجم تكون كذا وما همش شيعه ما مثل ما يشاع يعني، لكن فيهم بعض شيعه مثل ما هو الشاع بالنسبه للبلدان العربيه الكل والاسلاميه الشيعه وفيهم السنه، لكن ما همش متمرد. اذا كان وصلوا ربي باش نقول حكمه يعني حكمه تاريخيه يقولوا الحكماء تاع السياسه من المسموح ان تغتصب بالتاريخ شريطة ان تنجب منه طفل وسيم.
1: ما هذاك هو اللي سي عبد الله، ما هذاك هو كيف بديت معناتها نحكي ونرجع ل 2015 حتى قبل 2015 بعض وسائل الاعلام اليوم تحدثت وقالت انه مجموعات متمرده، قلت وترى انها ماهيش مجموعات متمرده. بعد ذلك كيف اليوم مشينا اكثر انه فما شكون يسميهم قوى اقليميه شبيهه زاده بحزب الله. فالسؤال اليوم هل يعني ذلك انه اهداف السعوديه اليوم الكبرى في اليمن تحققت وإلا لي؟ خطر سيدة نحكيه من عام 2015 حتى اللحظة هذه نحكيه على الحرب هذه القائمة بقيادة مجموعة من التحالفات، خسائر اقتصادية كبيرة برشة كبتتها سواء السعودية وكيف سيدة الشعب اليمني،
3: وين وصلنا في هذه في هذه المرحله؟
2: لانه اليمن بلاد هذه قد فرنسا المساحه نتاعها من ناحيه، من ناحيه ثانيه عندها حضاره كبيره يعني لاران دو سابا، وشفنا المعماره نتاعهم وناس كانوا مسيطرين على الموارد الماء الى غير ذلك، وشعب فيه ما يناهز 50 مليون 48 مليون يمني من ناحيه، ومن ناحيه المجموعات هذه المتمرده اللي نسميوها متمرده قلنا في مستهل الكلمه انهم يسيطروا على اكثر من ثلثي الارض وصنعاء العاصمه عندهم هما وانصارهم ما يناهز 80% من الشعب اليمني. وذاك علاش معناتها القياده نتاع الجهه اللي هي تدعيها الحكومه الرسميه، لانه في وسائل الاعلام يقولوا الحكومه الرسميه ومجموعات الحوثيين الارهابيين الى غير ذلك، المجموعه اللي كذا متمركزه في في في العربيه السعوديه في الجزيره العربيه، بحيث على مستوى الكلام كما قلت لك من الستينات الحرب قائمه هذه. واليمن هذوما ناس يتقنوا يعني الصناعات يعني متقدمين، يعني بلاد على على على يعني السواحل نتاع المنطقه، وبلاد متفتحه على الخارج، وبلاد تعمل التجاره، واليمنيين هي تقريب الجذع نتاع العرب. العرب الكل خارجين من اليمن من ناحيه، وكما قلت لك عندهم وزن، هذا موضوع سؤالاتك تتعلق به، والمهم انه وزنهم ما يسمحش للسعوديه لا غير السعوديه، وهي السعوديه حابه تستنصر بامريكا. يا اخي ترامب قال لا ما تشوفوا، لانه ترامب بنفسه عمل اتفاقيه مع الحوثيين، قالوا ما تضربوناش سفن نتاعنا، بحيث لو كان ما عندهمش وزن ما كانش يمشي يعمل معهم اتفاقيه يعني ضمنيه في ترامب.
3: ايوه شفنا حتى الحرب الامريكيه اللي صارت على الحوثيين اليوم، وبعد كانت فما مجموعه من الضربات القويه، وبعد كانه امريكا تراجعت اليوم، فشنو علاقه هذا سي عبد الله بين الحرب زاده كيف كيف اللي صايره بقياده السعوديه، والسعوديه اللي طلبت الدعم من امريكا وما دعمتهاش؟
2: على خاطر امريكا جايه لامور عمليه، جايه لمناطق لمنابع الطاقه مثل ما اشرنا له، ومسالك توزيعها. واذا كان اتفق ترامب هو واليمنيين انه ما تنبوناش البابورات نتاعنا، وما ومسالم بعد هو قال انا تو نشوفوا مع الحوثيين، وقال بصريح العباره في الساعات القليله الماضيه، قال تو نشوفوا مع الحوثيين، والسعوديه تو عندها امكانيات باش تدافع على روحها، يعني تقريبا قال ما باش تدافع عليها، مثل ما تخلى على خاطر ترامب ماهوش ماشي يعمل بالسياسه لصالح للسعوديه لصالح اوكرانيا، شفناها كيفاش سلم في اوكرانيا في العون الاخيره،
3: اكيد
2: وسلم في اوروبا الكل،
3: في اوروبا زاد لاجل معناتها تحالفت مع روسيا،
2: مع روسيا مش صاحبه، مش يعني من اجل عيون بوتين
3: اكيد
2: كما يقال، لانه روسيا باش تعطيه امكانيات طاقيه، روسيا عندها البترول وعندها الغاز، باش تعطيه الطاقه باش يحاول باش يخرج من هالضائقه الطاقيه الموجوده اليوم في العالم وفي امريكا،
3: يعني
2: واللي قبيله يعني الانتخابات التشريعيه القادمه اللي هي قريبه ياسر،
3: خدمه للانتخابات القادمه. يعني بالرجوع للحرب اليوم اللي صايره بين السعوديه والحوثيين اليوم، سي عبد الله نلقاو المملكه العربيه السعوديه لقات روحها وحدها قاعده تجابه في هذه الحرب. الحقيقه شفنا خسائر كبيره برشا على مستوى البنيه التحتيه اليوم، مطارات، خسائر بشريه زاده كيف فاتحه. فسؤال المطروح، هل المآلات نتاع الحرب اليوم لوين باش توصل؟ هل ستبقى السعودية صامدة؟ هل باش يصير دعم؟ هل باش تصير معناتها تكثيف على مستوى الآليات الدفاعية؟
2: لا ماهيش هدف هجومي نتاع الحوثيين، الحوثيين قيل من قيل، إذا كان عاد وردنا مثل ما يقال، يعني إذا كان السعودية توقف الحرب توقف الحرب، لأنه يعني اليمن ما عندهاش طموح أنه تحتل السعودية ولا، أما الوطن اللي هي عندها إمكانيات ردع. لانه شنو احنا قلنا حزب الله وهذا اليمن. اليوم حزب الله كلفوا به الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس حكومته، اللي نعرف حزب الله هو يتصدى للحرب الاباده اللي شنتها اسرائيل على فلسطين، واليمن كذلك الزوج هذوما قال لك اذرعت ايران، وايران مع شكون قاعده تتحارب؟ هي قاعدة تحارب مع أمريكا، وإذا كان اعتدت ولا ولا قصفت بلدان عربية مجاورة مثل بحرين وإمارات، لأنها الطائرات الأمريكية تخرج من قواعد على كل أرض الأراضي هذه. قتلهم، منعوا أمريكا مش تنطلق، وأمريكا شفنا أنه ما تدفعش عليهم مجرد ما تفرت قواعدها، ما قامتش بعمل عسكري ضد اليمن ضد يعني إيران، على خاطر هجم على الإمارات ولا هجم على البحرين ولا هجم على السعودية. قولك إذا كان إحنا يضرونا منابع النفط متاعنا والمصافي إلى غير ذلك، ما نخليه حتى مصفات ولا حتى بير نفط يشتغل في المنطقة هذه.
3: أهم السؤال توا يقول قال لي يسمعني يقول علاش اليوم ما الذي يخلي السعودية تضرب معناتها اليوم تشن هذه الحرب الكبيرة؟ خاطر قبل زاد شفنا كيف كيف انه صار قصف على مستوى منشآت نفطية قبل ما تبدا اليوم الحرب.
2: منذ ستينات القرن، منذ ستينات القرن ثم اتفاقيات راهي موجودة بين الجماعة. احنا نعرفوا توا يعني مبارك ياخذ في هذا الاسرائيلي، شفنا في الاسبوع الماضي نتنياهو كيفاش انتقل الى الامارات، وحضروا مسؤولين من السعوديه وكذا، ثم اتفاقيات سريه بين اسرائيل، هما خايفين من ايران لا تتحول الى، وهما مازال عندهم مازالوا عايشين في القرون الوسطى يعني شيعه وسنه في عهد المسلمين وكذا، خايفين من ايران لا تتحول الى قوه اقليميه مثل ما صار في 70-71 القرن الماضي، حلت أربعة يعني جزر، الطنب الأكبر والطنب الأصغر وموسى، هذه ثلاثة جزر إماراتية، خايفين إذا كانت قوة يستقر لها الأمر كقوة إقليمية تستحوذ على بعض الـ يعني الـ يعني الـ البلدان اللي محيطة بها، بلدان مجهرية. نشوف قطر قديش كبرها وهي لاصقة في السعودية، الوقت كانت تقوم حرب بين قطر والسعودية، ونعرف في مجلس التعاون الخليجي لما جت تركيا باش منعت قطر من السعودية والمجموعة الأخرى بتاع مجلس التعاون الخليجي، شفنا البحرين في وقت من الأوقات في خصومة مع يعني قطر، ونعرف أنه البلدان هذه ناخذ الإمارات اللي فيها يعني 11 مليون منهم مليون و200 بركة إماراتيين، ونتقي الكل أجانب من آسيا ومن بلدان مختلفة. نفس الشيء بالنسبة لقطر، يعني النسبة متاع أهل البلاد 3% 4% 5%، بحيث هالبلدان هذه اللي معناتها مجهرية ومصطنعة، خاطر ما حبوش يحكي في ما بينهم. احنا نعرفوا مال الدنيا الكل عند العرب وعددهم يعني عددا وعدة، مصر وحدها يعني نحب نقول لك حاجة مزعجة بالنسبة للمستمعين، يمكن الإعلاميين وخبراء الاستراتيجية وكذا يظهروا في التلفزيون بتاع العرب أكثر من جيش الإسرائيلي. فهمتني؟ أما عمليا حتى دولة عربية من غادي مشرقية يعني ما عندها نية أنها تتصدى لإسرائيل بصفة جدية لإنقاذ فلسطين ولي انقاذ. انا شفنا حتى عباس رئيس الجمهوريه بتاعهم اللي هو بايع القضيه، نجم نقولها بكل كل صراحه وكل وضوح وكل شفافيه، يعني اليوم الهجومات اللي واقعه على الضفه الغربيه اللي هو في وسطها وما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما يقال ما يقولش حتى كلمة. إسرائيل اليوم أقرت، وسفير أمريكا في تل أبيب صرح علنا، مش يعني تقارير وكذا، قال في التوراة إسرائيل تنجم تاخذ الأرض اللي تحط عليها يدها عند في المحيط نتاعها، والحديث على العراق والنيل إلى غير ذلك هو ما وفيه بربي. نسألك احنا كتوانسة نسألوا وين الجامعة العربية من كل هذا؟
3: هي برشا أسئلة ديما تطرح، نحكيو على القضية الفلسطينية اللي صايرة حاليا في الضفة الغربية وغيرها الحقيقه من معناتها الحاجات والتحديات الكبيره اللي يعيشها معناتها الواقع العربي اليوم. لكن السؤال سي عبد الله بالرجوع ديما للحرب السعوديه واللي صايره مع الحوثيين، مآلات هذه الحرب اللي يسمع فينا توا يقول لك ما هي مآلات هذه الحرب؟ خاطر سي عبد الله وانت تعرف اليوم حتى تونس بطريقه ربما مباشره ولا غير مباشره تتضرر. إذا كان نحكيه اليوم على برشا وكالة أسفار تتعامل مع المملكة العربية السعودية، نعرفون الرحلات متاع العمرة تصير بشكل معناتها دوري ويومي وشهري، فبالتالي
1: مآلات هذه الحرب وتأثيراتها سيدة كيف كيف على الاقتصادات بتاع الدول المجاورة؟
2: أمور طفيفة بالنسبة لجوهر الموضوع. المفتاح اليوم في يد العربية السعودية تنجم هي تسكر الملف هذا وتحاول تتعامل مع اليمن كدولة لأنه ما همش ما هيش العربية السعودية تقرر شنو النظام الغادي ومجموعة وإرهابيين وحوثيين لغير ذلك. يعني دولة قائمة نعرفه وضعية إسرائيل يعني غير قانونية بكل المقاييس ويتعاملوا معها وطبعوا معها وحلوا سفارات عندها ويتقابلوا معها إلى غير ذلك. اليمن هذه الدولة كما قلت لك عندها الوزن الديموغرافي والجغرافي قد فرنسا جغرافيا أقل شوية 550 يعني 55 ألف كيلومتر مربع وتقريبا 50 مليون ساكن. العربية السعودية لا تملك إذا كان ترجع على عقلها لا تملك إلا الاعتراف بهذه الدولة ش عندها فيها سنين نوح وكانوا قبل يتعاركوا مع مصر عبد الناصر ويتعاركوا مع كذا ويتعاركوا مع له يعني لأنهم مدفوعين من جهات أخرى. اليوم السعودية تملك مفتاح السلم والحرب إذا أرادت السلم سوف يكون لها ذلك وإذا أرادت الحرب سوف يكون لها ذلك. واليمن كما قلنا عندها امكانيات وعندها حلفاء لأنه إيران وراها هي بنفسها وازنة عارف واش 90 مليون يعني دولة وثلاثة مرات قد فرنسا إيران يعني مليون و500 ألف يعني كيلومتر مربع وعندها امكانيات حتى نووية ما نستغربش انه بعد مدة قليلة باش تقول راني عندي القنبلة الذرية.
3: لكن اليوم التقارير تقول انه فما تهديدات اليوم في حال انه تقعد معناتها القوات الحوثية اليوم معناتها موجودة في اليمن على الامن السعودي وعلى الامن الخليج بصفة عامة.
2: لا لا لا لم يعني قلت لك ما سماش حتى اختر حتى التوى السعودية اليمن ما يشتغل في السعودية ما بدأت تضرب في السعودية اللي ما ضربوها اليمن. اليمن كان تضرب في إسرائيل واليمن سكرت باب المندب يعني تحالفا مع إيران اللي سكرت مضيق هرمز باش تجبر الجهات المقابلة للتفاوض وهذا ما حصل كما قلت لك في المستهل كما قلت لك أنه ترامب اتفق مع الحوثيين وقالها يعني قالوا له ما نضربوش السفن الأمريكية مثل ما صرنا احنا في اوائل القرن التاسع عشر في 1805 ولا قداش يعني امريكا اتفقت مع حموده باشا باش كان ثم القرصنه ممارسه يعني معهوده اتفقت مع حموده باشا باش ما يمسهاش السفن نتاعها
3: باش نمشي معاك سي عبد الله باش نمشي معاك في نفس الخط. اذا كان اليوم ما فماش معناتها تهديد استراتيجي كما تحكي معناتها القوى الدول الخليجيه اليوم شنو اللي يدفعها انهم معناتها يدفعوا خسائر اقتصاديه خسائر على مستوى الطائرات الحربيه خسائر هذا كيف بشريه اليوم لازم انهم يمشيوا يعملوا اليوم حرب على الحوثيين سي عبد الله.
2: موقع جرهم وثمة تحالفات وقع جرهم للحرب ضد ايران نعرفوا كما قلنا من الملول والامور واضحه يعني وقع استعمال قواعدهم لضرب إيران وأمريكا ما دفعت كان على إسرائيل وقت اللي تضربوا هما أمريكا هزت يدها مثل ما هو الشأن اليوم احنا نعرفوا قاعدين حتى الحلف الأطلسي قاعد يتفكك اليوم وقت اللي ترامب يقرر أنه يتحالف مع بوتين في بخصوص حل مشكلة أوكرانيا
3: ضد
2: يعني
3: أوروبا
2: الكل اللي هما يعني حلفاء في
3: يعني وفي الإطار هذه سي عبد الله بما أنه طرحت النقطة هذه شنو ترى أنه أوروبا كيفاش نجم تتصرف خاصة أن هي قادمة على شتاء قارس وقالت أنها مستحيل تتعامل مع روسيا وطالبت أنه تصير تسليط لأقصى العقوبات لروسيا كيفاش بيش يصير الموقف الأوروبي؟
2: أوروبا نحب نقول للمستمعين أن أوروبا دول ديمقراطية مش حتى حد يقرر في بلاصة الشعب. واليوم مثلا ناخذوا ألمانيا اللي هي أقوى دولة في أوروبا اقتصاديا وفي كل المجالات واللي هي تو تتكلم في لغة العداء قاعدة تتغير. ألمانيا هي دولة اتحادية فيها 16 دولة والانتخابات الجهوية في كل دولة قاعدين ينتصروا الحساسية السياسية اللي تحب تتحالف مع روسيا هذه سمع عندهم حزب جديد اللي عنده الأغلبية وتاع التحالفات
3: لإنقاذ ما يجب إنقاذه.
2: اسمه لا مش إنقاذ، اسمه البديل لألمانيا، البديل فور ألمانيا.
3: عنده معناتها أرقام كبيرة برشا على مستوى الانتخابات الألمانية،
2: أرقام كبيرة برشا. لا وانتصر في ديلندر ولا هو عنده الحكومة. وقت اللي تولي الحكومات يعني الانتخابات ولا الانتخابات، وقت اللي تحصل وحتى الحكومة الحالية ما عادش عندها شعبية 30%.
3: نشكرك نشكرك برشا، يعطيك الصحة سي عبد الله العبيدي. للأسف الوقت يدهمنا وقت الببليسيتي. نشكرك برشا سي عبد الله العبيدي على كل النقاط اللي طرحتها معانا، على رؤيتك خاصة زادة التحليلية. دونك ميرسي بوكو سي عبد الله العبيدي، محلل سياسي ودبلوماسي سابق. شكرا لكم انتم على الاستماع. برنامجكم لازم متواصلين، لحظات وراجعين.
4: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
5: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
4: اللي يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
5: والله ديما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
4: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
6: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليما أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا.
8: المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية.
7: كلمونا على 55 200 999.
9: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
10: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
11: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
9: وإلا كلمونا على 98 118 231.
12: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سير وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530. أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام شارع الاستقلال منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
13: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته لبرا وقاعد يحضر في دوسيه في كومبيس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا؟ في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل.
14: سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل، وزيد تنجم تخلص بالتقسيط.
13: 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسيي كومبيس فرانس، مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون انترناسيونال باش نخدموا على لورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه، من بريمير كوليج ليسي وحتى للكبار. عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف.
14: للاستفسار والتسجيل تكلمنا علي 98-186-871-72-413-020، ولا تعدي وحدينا في أليانس فرانسيس دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير.
13: وما تنساوش انه اخر اجل للتسجيل هو 17 اكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيس دو بيزيرت طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوة.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
3: لازم لازم لازم لازم لازم لازم على أكسجين الأفلام. أكسجين الأفلام. ما في ساعتين 35 دقيقة. مرحبا مرحبا. شكرا كبير لكم على الاستماع ومتابعة برنامجكم لازم لازم. نغسي بكل الناس اللي تفاعلت معنا وتعدد في برنامج لازم لازم. الشكر موصول لزميلنا أيمن المحفوظي والحديث معه حول انطلاق موسم الزراعة الكبرى وكيف كيف زادت شكيات الفلاحين في مواجهة أزمة نقص البذور الممتازة وسماد الدياب. زاد حكينا مع سي مراد علالة رئيس المؤتمر ورئيس تحرير بجريدة الصحافة اليوم حول المؤتمر السابع لنقابة الصحفيين التونسيين، وحكينا زاد كيف على المخرجات والأشغال في قراءة صحفية. ومنذ قليل ختمنا الحوار مع سي عبد الله العبيدي محلل سياسي ودبلوماسي سابق حول أزمة اليمن والتحالف العربي، وحكينا زاد كيف على سنوات الصراع وخيارات التهدئة المطروحة حاليا بعد الحقيقة خلينا نقولوا خسائر كبيرة مع الطرفين قاعدين نشوفوا فيها. شكر كبير لكم مرة أخرى. ألفا الجندوبي في رئاسة التحرير والتنسيق، إلياس الفرشيشي في الإخراج والإخراج الرقمي، ملك في استقبال مكالمتكم الهاتفية. أجمل تحيات عواطف العوني. باي باي في الأمان.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامعه متنوعة من ادوات عاليه الجوده من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع انتر الجارانتي عامين كاملين والسوق ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بزرت كوزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير أنت ما تستحقش برودوي أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار
4: لتنسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكول نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال

0: العود. الميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة من مطليثة للأربعة متاع العشية. نقربوكم أكثر، نسمعوا مشاغلكم، مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تيلة 24 ساعة. حوارات، استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا ترابلسي. نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين FM، صوتكم بالصوت العالي. مساء الخير، مساء النور، تحية لكم الناس لكل ما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا على موجات إذاعة أكسجين FM. هذا موعد جديد من برنامج سور لاروت. بالنسبة لليوم نحكي فيه عديد المواضيع، تلقوا آخر الأخبار الوطنية الجهوية، آخر الأخبار الثقافية، نحكي تاريخ، نحكي فن، نحكي مسرح. ولكن كما تعرفوا في سبعتين من زمان من توا حتى للخمسة إم تاع العشية، هذا الكل وأكثر تلقوه على موجات إذاعة أكسجين FM الأولى في إقليم الشمال. وكما اتعودتوا ديما في بدايتنا تكون بفقرة شفما جديد فيما يتعلق بآخر الأخبار وبآخر المعطيات الموجودة في الصعيد الوطني. اليوم نحكيه على ولاية المهدية ونحكيه على تدابير العاجلة لتطبيق مرض سل الزيتين اللي تقريبا هذا مشكل كبير قاعدين يحكيوا عليه برشا الفلاحة في الموضوع هذا، نظرا وأنه سنين مش تكون فما صابة قياسية بالنسبة للزيتون. لكن اليوم نحكيه على المرض اللي داهم أشجار الزيتون، من اتخذت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية جملة من التدابير العاجلة لتطبيق مرض سل الزيتين الذي رصد بمنطقتي العيثة وهنشير الشط بمعتمدية ملولش دون غيرهما، وفق ما أفاد به اليوم الاثنين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين. وإحنا باش نفهموا شنو حكي وشنو القال وشنو أهم وأبرز النقاط اللي ترق لهم اليوم رئيس الاتحاد الجوي الفلاحة وصيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين. هذا الكل أكثر نسمعوه تتسويت.
1: شنو الشيء اللي صار؟ نصف النار ديركت موت خنت نزلسة بالمندوبية الجوية حضره كل الأطراف واقع عملية المسح حسب معنى الفريق قام بالعملية هذه حبيقها مدوات ما يقارب 80,000 أصل زيتون.
2: 80,000 أصل زيتون ما همش موجودين، معناها الأذية العامية موجودة في
1: المعتمدية الكل. اي في المعتمدية بينصير هنصير الشطة ولاد مبروك العاثر كلتية البايس هذا فهم الزيتون هذي المريض، فتعهدت معناها وزارة الفلاحة باش تقوم معناها بمدوات الوصول الزيتون هذه المريضة. أيه؟ لأنه سنة هي وقتها حد يكون من زوز والثلاثة والخمسة أجرات في وز غرز زيتون اللي يضم مثل 1000 زيتون. بات حال حد يداول للغرز كامل مش كان زيتون، لأنه هو مرض معدي
2: أكيد. فما 80,000 أصل زيتون مصاب بالتوبركلوز.
1: 80,000 أصل زيتون معناها وتخصيص اعتمادات بما يقارب 250 مليون معناها من إدارة العامة للصحة النباتية. والحاجة لك معنا نحب نبشر بالفلاح نتاعنا بأنه ديوان الزيت خذيه على عاتقه وقت الصبيرة بتاع الزيتون، لأنه هو يزمو تصبر الزيتون والغصانة اللي هي مريضة يزمى تتحرق. ديوان الزيت خذيه على عاتقه باش العملية بتاع الصبيرة معناها تكون خالصة التكلفة متاعها من ديوان الزيت.
0: دونك الأكيد وأكثر تلقاو أكثر التفاصيل بحضور ضيوفنا ومختصين يكونوا إن شاء الله في برنامج نبض الفلاحين. لازم نهار الخميس نحكي إن شاء الله بأكثر تفاصيل في عديد النقاط فيما يتعلق بالزيتين. نتعدى الخبر آخر ونحكيه على نجاح جديد لتلامذتنا التوانسة اللي متألقين في العالم. اليوم كي نحكيه على ثلاثة تلامذة تونسيين يتألقون في أولمبياد العالمية للرياضيات في الصين، من التوجه ثلاثة تلامذة التوانسة برونزيات وتقدير مشرف الدورة 67 للأولمبياد العالمية للرياضيات التي أقيمت في الصين وفق ما نشرته الجمعية التونسية للمسابقات وثقافة الرياضيات. وفاز محمد كريم بوعلاك تلميذ السنة الثانية علوم بالمعهد النموذجي بأريانا، وياسين بوميزة تلميذ السنة الرابعة رياضيات في معهد النموذجي بسوسة بميداليتين برونزيتين، بينما منحت ملاحظة الشرف ليوسف حليم عجمي تلميذ السنة الثالثة رياضيات بالمعهد النموذجي بباجة، وهذا وفق ما جاء في بلاغ اليوم للجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات. هذا أكثر أكثر أهم ثلاثة أخبار واللي حكينا فيهم واللي تعرضنا لهم واللي طرقنا لهم فيما يتعلق ب 24 ساعة الأخيرة. لكن احنا مواصلين معكم في سوغ لاغوت، وبعد شوية باش نمشيو زادة الولاية المهدية باش نحكيو على المؤتمر العشرين للإطار الطبي والشبه الطبي. هذا الكل أكثر من بعد لحظات.
3: سوغ لاغوت ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة من الثلاثة للأربعة متاع العشية، نقربوكم أكثر، نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة، حوارات استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا ترابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أوكسيجين FM، صوتكم بالصوت العالي.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Sur la route, l'émission اللي تجيكم من الاثنين للجمعة من الثلاثة للأربعة متاع العشية. نقربوكم أكثر، نسمعوا مشاغلكم، مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تيلة 24 ساعة. حوارات، استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا ترابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين FM، صوتكم بالصوت العالي. مصلين معكم في سور لاغوت بالنسبة لليوم، وباش نمشيو لولاية المهدية ونحكيو على المؤتمر العشرين للإطارات الشبه الطبية. خلنا ناخذوا التفاصيل، كيفاش باش تكون الأجواء في المؤتمر، شنوما أبرز النقاط اللي باش يترقون. يلتحق بنا رئيس الجمعية التونسية للممرضين بالمهدية الناصر بالعيد. مساء النور، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك اختي رانيا، ومرحبا بإذاعة أكسجين FM.
1: شكرا لك سي ناصر. نحكيو على المؤتمر 20 للإطارات الشبه الطبية، هي تخلنا نفهموا المؤتمر 20 شنو ما أبرز النقاط اللي باش تطرقوا لهم. تفضل.
2: هو فعلا المؤتمر 20 هذا يعني بعد 20 سنة من العطاء والنضال من قبل بعض الأخوة الممرضين والأطباء، وهو هذا ويجامل مع ذكرى أيضا 11 للمؤتمر للبحث في علوم التمريض. هو اليوم الوطني للبحث في علوم التمريض، أيضا اليوم 11. والحمد لله يعني دأبنا منذ 2006 بعض الإخوة والأطباء مشكورين على إقامة هذا المؤتمر في مدينة المهدية لفائدة الإطار الشبه الطبي. والمؤتمر تطور من 2006 يعني بمشاركة تقريبا 100 من الإطار الطبية إلى تقريبا 500 شاهدناها السنة اللي فاتت، أكثر من 500 شاهدناها السنة اللي فاتت، وإن شاء الله السنة هذه أيضا تم إقبال كبير على التظاهرة هذه.
1: ممكن المؤتمر باش يكون في ولاية المهدية؟
2: إن شاء الله يكون في أحد النزول بولاية المهدية إن شاء الله يوم السبت على الساعة، نفتح إن شاء الله يوم على الافتتاح على الساعة 8 صباحا. وكذلك فيه ورشات في المساء وفيه محاضرات في الصباح. ويوم الأحد إن شاء الله سيكون اليوم 11 للبحث في علوم التمريض.
1: ممكن هذوما أبرز النقاط والورشات اللي باش تكون في المؤتمر. ممكن سي ناصر نخلي لك كلمة الختام.
2: هو نجدد شكري لكافة زملائي وزميلاتي الممرضين وكذلك السادة والسيدات المحاضرين والمحاضرات على تعاونهم، وإن شاء الله الممرضين المشاهدون إن شاء الله يستفادوا من هذا الملتقى بجملة من التوصيات إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك سي ناصر بالعيد رئيس الجمعية التونسية الممرضين بالمهدية على كل هذه التفاصيل. كنا نحكيه على المؤتمر 20 للإطارات الشبه الطبية بولاية المهدية. إن شاء الله بش يكون انطلاق نهار السبت، يتواصل النهار لحد، دونك بتوفيق ليهم. وأيضا زيدة تحية كبيرة لكل الممرضين والممرضات اللي موجودين في كامل تراب الجمهورية. وإحنا مواصلين معكم في سور لاغوت، نرجعكم بعد نشرة الأخبار مع زميلتي عوض فلعوني.
0: سور لاغوت كل يوم من الاثنين للجمعة من الثلاثة للأربعة على موجات أكسجين FM مع رانيا ترابلسي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: أمورة بميشيا، وتحب تكبر مشروعك؟ ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في تسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع ادفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. ادفانس مع بعضنا نقدمه.
1: اصنيعي وتنبع الضمان
2: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
1: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في بخومي شواء من قديم الزمان، طول ساندويتش غلياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور الميكانيزم ريلي جو بوانيغ والدو غوفتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي غراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج، وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: ألو
3: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
4: شكون معايا؟
3: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
4: اما منين نبدا؟
3: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
5: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 0565، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
6: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك، للدار، للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
7: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف ميدي، كل كلام ذات مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك، وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز خوفي شهادات تكريمات ومفاجآت ديفيلي دو مود سيريموني دو ريميز دي بري ديستريبيوسيون دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم

0: التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرة الحليقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحليقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحليقة ببنزرة.
1: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
2: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
1: على www.radiooxygen.tr.
2: على www.radiooxygen.tr.
3: أكسجين فام.
4: أكسجين فام بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
5: أخبار أكسجين فام.
6: مرحبا بكم في موعد الأخبار أكسجين فام. على الصعيد الجوي جدت مساء أمس لحد 12 أكتوبر 2026 جريمة قتل راح ضحيتها الشخص يبلغ من العمر 43 عام بعد أن سدد له شاب آخر طعن بسكين على مستوى القلب أدت إلى وفاته بشارع الحبيب بورقيبة بمدينة عوجة من معتمدية غار الملح. وحسب المعطيات الأولية فإن الحادثة انطلقت بشجار بين الشخصين بالمدينة، حيث قام أحدهما باعتداء عليه بواسطة سكين على مستوى القلب. هذا وتم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي لحبيب بوقطفة ببنزرت، أين تمت معاينة الجثة من قبل ممثل النيابة العمومية ببنزرت وأذنت بعرضها على الطبيب الشرعي، حيث تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت من إيقاف الجني في انتظار استكمال الأبحاث وإحالته على أنظار العدالة، حسب مراسلة رانيا ترابلسي. تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت التابع لمنطقة الحرس الوطني ببنزرت من حجز 10 كيلوغرام من مخدر الماريخوانا وسط أكياس معدة للترويج داخل أحد المنازل بمنطقة المتلين التابعة لمعتمدية رأس جبل، وذلك بعد توفر معلومات لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت مفادها وجود مادة مخدرة داخل أحد المنازل. وبعد التحريات الميدانية المعمقة تم التعرف على المكان، وبمداهمة المنزل تم العثور على 10 كيلوغرام من مخدر الماريخوانا حسب متابعة رانيا الترابلسي. على الصعيد الوطني عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق أبو عسكر اليوم جلسة عمل عن بعد مع المديرين الجهويين للهيئة بمختلف ولايات الجمهورية بحضور عدد من أعضاء مجلس الهيئة وممثلين عن ديوان رئيس الهيئة، وذلك في إطار متابعة سير العمل بمختلف هياكل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسيما الانتخابات التشريعية لعام 2027 والانتخابات البلدية. وقد خصصت الجلسة للاطلاع على أوضاع الإدارات الجهوية واحتياجاتها والاستماع إلى مشاغل المديرين الجهويين واقتراحاتهم بشأن تطوير أساليب العمل وتحسين ظروفهم المهنية، إلى جانب تدارس الخطط التنظيمية والإجراءات العملية الكفيلة بتعزيز الجاهزية البشرية واللوجستية للإدارات الجهوية والهيئات الفرعية وضمان حسن الاستعداد للمواعيد الانتخابية المقبلة. في خبر آخر، أفادت عمادة المهندسين التونسيين بأن تونس تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث نسبة خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة، والتي بلغت 37.93% وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وبحسب المعطيات التي نشرتها العمادة، حلت أوزبكستان في المرتبة الثانية بنسبة 36%، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 36%. واعتبرت عمادة المهندسين أن هذه النتائج تعكس أهمية التكوين العلمي والهندسي في تونس وما تسخر به البلاد من كفاءة بشرية قادرة على المساهمة في الابتكار والتجديد ودعم مسار التنمية. وأكدت العماد أن المهندس التونسي يمثل ثروة وطنية ورافعة أساسية لتعزيز السيادة ودفع التنمية الاقتصادية، مشددا على أهمية تثمين الكفاءات الهندسية وتوفير الظروف الملائمة، وذلك لتطوير مهاراتها وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني. وتبقى مواصلة الاستثمار في التكوين الهندسي والعلمي ودعم الكفاءات الوطنية من أبرز الرهانات المطروحة لتعزيز قدرة تونس على الابتكار ومواكبة التحولات التكنولوجية. وفي أبرز أخبار العالم، بشرت سلطات الاحتلال صباح اليوم عمليات هدم منازل 80 عائلة في قرية بمنطقة النقب من الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن الهدم استهدف منازل لعائلة فلسطينية في خطوة تهدد بتشريد مئات السكان وسط مخاوف من فقدان عشرات العائلات مساكنها وأراضيها. وأشارت إلى أن عمليات الهدم تأتي بعد رفض المحكمة المركزية في بئر السبع طلبا لتجميد تنفيذها، ما مهد الطريق أمام تنفيذ قرارات الهدم التي تطال منازل ومباني في القرية. وكانت تقارير سابقة أشارت إلى وجود أوامر هدم تستهدف نحو 60 منزلا في القرية، فيما يقتلها قرابة 300 شخص من أفراد العائلة من بينهم أطفال وكبار في السن. نهاية هذا الموعد الأخباري، نترككم عواطف اللعوني. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا على الإنترنت www.oxygenfm.an في الأمان.
3: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: سور لاغوت كل يوم من الاثنين الجمعة من مطلثة الأربعة على موجات أكسجين أفام مع رانيا ترابلسي.
1: رجعنا لكم من جديد ومواصلين معكم في سور لاغوت وباش نحكيو في مواضيع مهمة. وإحنا كي نحكيو على أكتوبر نحكيو على أكتوبر روز, دونك نحكيو على جانب مهم اللي يكون فيه توعوي ونحكيو فيه على المخاطر الأمراض هذية وكيفاش نجمو هكا نتفاداو لكل المخاطر متاعو. هذا الكل وأكثر نحكيو فيه بعد لحظات, لكن سعيدة جدا بالتحاق سارة الذوادي أستاذة التاريخ اللي حاضرة حذية في البلاتون. بعد شوية باش نحكيه معاها بأكثر تفاصيل. في كل مرة هكا نحكيه على جانب مهم من التاريخ وإحنا في أكتوبر, ظهر لي تعرفوا على شنو باش نحكيه, لكن تو نخليكم من بعد إن شاء الله التفاصيل. سارة أهلا وسهلا, مرحبا.
2: مرحبا رانيا, مساء الخيرات للناس اللي يسمعوا فينا الكل.
1: يعيشك سارة. دونك بعد شوية إن شاء الله باش نحكي معاك في جانب مهم من التاريخ, تاريخ ولاية بنزرت. وكي نحكيه على تاريخ ولاية بنزرت بعدي نحكيه على معركة الجلاء. وإحنا ما تفصلناش, تفصلنا نهارين ثلاثة نهارين, دونك على 15 أكتوبر.
2: وي دونك تابعونا باش تفهموا معنا أكثر السياق التاريخي اللي صارت فيه هذه المعركة. ونحكيه زيادة من زوايا أخرى ممكن ما تحكيش فيها قبل. فوالا دونك باش تفهموا معنا أكثر الأحداث اللي صارت في معركة
1: الجلاء,
2: خاصة معركة 19 و 20 جويلية 1961 واللي هي كانت المعركة الحاسمة اللي أدت إلى الجلاء العسكري في 15 أكتوبر 1963.
1: باهي برشا. دونك بعد شوية أقعدوا معنا باش تحكي لنا سارة في كل التفاصيل والنقاط المهمة في جانب التاريخ معركة الجلاء. لكن احنا توا باش نحكيو على اكتوبر الوردي, نحكيو على الجانب التوعوي واهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي. سعيدة جدا بالتحاق الدكتورة ايناس بن حسين حشيد. مساء النور, مرحبا دكتورة.
3: عايشك, مرحبا ويعطيكم
1: الصحة على الاستضافة. شكرا لك دكتورة. نحكيه على أكتوبر الوردي, نحكيه على الجانب التوعوي, نحكيه على التقصي المبكر لسرطان الثدي. تفضل.
3: دونك هو سرطان الثدي قاعد يزيد العوامل الأخرى وما توا ولا يمس مرا على ثمانية في مثلا عنده سرطان الثدي, ولهذا ذاك علاش ولينا نقوموا ببرشا يعني فحوصات ونفقتوا يعني ولينا نعملوا شهر كامل أكتوبر للتوعية باش نسيت في معناها تبدأ تمشي تتبع
1: بعمل الصور متاحة وتتفقد روحها. احنا كنا نحكيه على الجانب التوعوي اليوم ده اللي هو هذية أهم جانب, مش أنه اليوم يخلي إنسان يمشي ويتفقده, خطر احنا نعرفه ما نمشيه للطبيب ولا ما نتفقده روحنا إلا ما سيئ نعرفوها الدنيا كلها يعني دخلت بعضها.
3: هو التقصي نتاع سرطان الثدي يكون عند النساء الكل, كيف اللي عندها عوامل خطر كيف اللي ما عندهاش, يعني لعبه الكل لازم يعملوا التقصي هذا. كيف يصير هو عند مراه عاديه يعني ما عندهاش في العائله تكون مرض به ولا حاجه, تولي ابارتيغ من اللي عمرها 45 سنه تولي تعمل تصويره ماموغرافي مره في العام. بالنسبه للنساء اللي عندهم في عائلتهم شكون مرض به مثلا اختها امها ولا حاجه, وكان جاهم في عمر متبكر يعني في 30 ولا حاجه, راه باش يكون التقاسي نتاعهم اكثر من الاخرين يعني في من ابارتيغ من 30 سنه باش تبدا كيما امها ولا اختها مرض بالها عمرها ذكرى باش تبدا تعمل في التصاور من وقتها. هو فما اول حاجه قبل كل شيء فما الفحص الذاتي, يعني كل مراه نورمالمون مره في الشهر بعد لي ريغل نتاعها تاخذ قدام المرايه تشوف الثدي نتاعها فماش تغير في الشكل, فماش ابرازات, فماش احمرار ولا كعبوره ولا حاجه, وتمس يعني تعمل دي موفمون سيركولير تشوف الثدي نتاعها الكل من فوق للوتا من تحت يعني سطحيه الى الداخل حتى منطقه الابط, وتتفقد فماش تغيرات فماش احساس جديد فماش يعني كتله ولا حاجه. وبالنسبه للطبيب نتاعها مره في العام تمشي له يفقدها باش يزيد يشوف فماشي حاجه. وكما قلنا سينوت تصاور في ابارتو دو طون فانكو يعني عند مراه ما عندها حتى عوامل خطر في العائله نتاعها ولا يعني في الجينات نتاعها.
1: دكتورة، ظهر لي هو فرصة اليوم في أكتوبر روز، وحنا نشوفوا تقريبا برشا أطباء وبرشا مختصين في جانب ذي يقوموا بجانب التوعوي، يعملوا حتى عيادات مجانية للنساء، وحتى وزارة الصحة اليوم قاعدة تخدم في الجانب هذايا، وشفنا برشا تظاهرات تكون موجودة في أكتوبر الوردي.
3: صحيح، وطول الشهر هذايا ديجا برشا يعني مع مؤسسات وسبيطارات وثقافيلات يمشيو باش يفحصوا يعني النساء اللي ما عندهاش إمكانية إنها تعدي يعني تبدا بعيدة ولا حاجة. دونك هذي كل وقت يزيد في فرص الشفاء نتاعها، قد ما تتفيق يعني بالمرض نتاعها على بكري قد ما العلاج باش يكون أسهل والشفاء باش يكون خير معنا.
1: مهم جدا. دونك دكتورة نخلي لك كلمة الختام.
3: أي مثال كل لازم تمشي تعدي وما تخافش، معناها هذه حاجة لازمة وفقادة ربي في مكان الخير
1: إن شاء الله. شكرا لك دكتورة إيناس على كل هذه التفاصيل، وإحنا كي نحكيه على الأكتوبر الوردي أكتوبر غاز، نحكيه على التقصي من سرطان التقصي المبكر عفوا لسرطان الثدي، اللي هو يعتبر جانب مهم اليوم لنساء باش تكون عندهم أكثر وعي بالمرض هذا، وفي نفس الوقت زيدا نمشي ونثبت ونشوف، نظرا وأنه فما طيلة شهر أكتوبر كل عيادات مجانية برشا حملات تحسيس وتوعوية بجانب هذايا، سواء من قبل وزارة الصحة أيضا زيدا تلقاو زيدا في برشا مناطق أخرى، وبرشا تقاو مراكز الصحة الأساسية زيدا يعملوا الجانب هذايا. دونك مهم جدا وأنه اليوم نمشي ونتفقدوا أرواحنا، ما تخسر حتى شيء، جوست معليك كان وقت اللي تسمع لي فما إيفنمون تبعنا زيدا احنا نعطيوك وين فما أبرز التظاهرات، تمشي وتتفقد روحك وتروح على رويحتك، وإن شاء الله يا ربي ديما تكونوا بخير وصحة وعافية. سارة، ظهر اليوم أكتوبر فيه برشا محافل، فيه أكتوبر غوز، فيه ذكرى عيد الجلاء، فيه عيد ميلاد أكسجين، وفيه زيدة كصدقني ربي فما نقطة أخرى باش ما ننساهاش، فيه برشا محط أكتوبر المالوف،
2: وزيدة 70 سنة على تأسيس الهلال الأحمر
1: مارة تونسي، ممكن أكتوبر حافل،
2: ديما أكتوبر حافل حتى على المستوى العالمي.
1: دونك نلقاو فيه برشا احتفالات وبرشا مناسبات رسمية ومواعيد هامة في تقعد ديما في ذاكرتنا ونقعدوا ديما نتفكروها. دونك إن شاء الله أيامتكم كلها فرحة وبهجة، إن شاء الله يا ربي تكونوا ديما في خير وصحة وعافية، وإحنا مواصلين معكم في سور لا روت، نرجعوكم بعد الفاصل.
0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة من 3 ل 4 على موجات أكسجين FM مع رانيا ترابلسي.

0: جميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي تسجيلت حل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من النبدأ
0: اللي يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي خبرة 35 سنة في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت اخلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمعلي عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة وكل عام عندهم ديكادور تلنفتهم وزيدهم أحجام الرجال وتبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. مالك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمون أليمونتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 00.
3: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
5: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232
4: وإلى كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبونا تسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سير وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام شارع الاستقلال منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
8: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه؟ وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته لبرا وقاعد يحضر في دوسيه في كومبيس فرانس؟ وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا؟ في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل.
9: سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل، وزيدة نجم تخلص بالتقسيط.
10: 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسي كومبيس فرانس مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون انترناسيونال باش نخدموا على لورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه. من بريمير كوليج ليسي وحتى للكبار عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف.
11: للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه 98 186 871 72 413 020 ولا تعدي وحدنا في أليانس فرانسيس دو بيزيرت
12: ورا

0: هوبيتال ميليتير. وما تنساوش انه اخر اجل للتسجيل هو 17 اكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيس دو بيزيرت، طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوة. سور لا روت، كل يوم من الاثنين للجمعة من الثلاثة للأربعة على موجات أكسجين اف ام مع رانيا ترابلسي.
1: رجعنا لكم من جديد في سور لا روت، مازلنا مواصلين معاكم بالمواضيع ولقيت هذا وقيت الفقرة التاريخية في استوريا. باش نحكي اليوم مع أستاذة التاريخ والمختصة في التاريخ سارة الذواجي، نحكي على الجلاء العسكري، معركة جويلية 1961، السياق التاريخي للمعركة، الفهم الإطار العام والأسباب، وهذا الكل أكثر باش تحكي لنا فيه سارة الذواجي. سارة هلا سارة، مرحبا مرة أخرى.
2: مرحبا رانيا مرة أخرى بيك وبكل المستمعين.
1: شكرا ليك سارة. اليوم كي نحكي على التاريخ، التاريخ مهم بالنسبة لمعركة الجلاء اليوم، شو ما الحاجات مثلا اللي احنا ما نعرفهمش ولازمنا نعرفوهم واللي متخبين في التاريخ، خاطر التاريخ واش لازمك تبحث باش نجم تخرج الحاجات اللي ما تراهمش الناس الكل ومش اللي قاعدين نستهلكوا فيه متاع كل عام.
2: بي الطرح متاعك راني، على خطر احنا ولفنا في هذا الجلاء ندخلوا في النقاش كما نقولوا النقاش البيزنطي متاع الحيثيات متاع الماركة، ويولي نقاش سياسي بالأساس، ويقع استثناء الجانب الاجتماعي متاع الناس اللي آمنت بقضية إنسانية كونها تفك سيادة التراب متاعها.
1: باهي برشا،
2: باش نخرجوا شوية من النقاش السياسي، نخرجوا برشا من النقاش السياسي ونحكيوا فعلا على السياق باش نوضحوا علاش صارت المعركة هذه، ونحكيوا زادة على أحداث المعركة، وباش نركزوا أكثر ممكن على الأحداث اللي ما وقعش معناها الحديث عليها برشا. فوالا
1: دونك هذوما تقريبا النقاط المهمة اللي نجمو نحكيهم. هيد خلينا نبداو نحكيو وخلي يفهموا السادة المستمعين في الجانب هذا، تفضل.
2: دونك بالطبيعة كما قلنا رانيا باش نبداو بالسياق التاريخي نفهموا به أكثر. فرنسا كانت مهتمة ببنزرت حتى قبل إمضاء معاهدة باردو سنة 1881. بالطبيعة نعرفوا الموقع اللي عنده أهمية استراتيجية كبرى لبنزرت في غرب المتوسط. على ذلك عام 1895 فرنسا قامت بإعادة تهيئة الميناء التجاري في بنزرت، دونك عاودت المرسى القديم بميناء حديث، ومن هنا جت الحاجة إلى إقامة ميناء بحر، ميناء حربي لحماية المصالح التجارية الفرنسية. زادا كان فما ما ننساوش السباق نحو التسلح، كانت الحرب العالمية الأولى على الأبواب، ففرنسا كانت فعلا بحاجة، معناها بخلاف أنها كانت تحب تحمي مصالحها التجارية بميناء حربي، كانت عندها حاجة كبرى أنه يكون عندها ميناء حربي يوفر لها ملجأ للسفن الحربية متاحة، ويوفر المؤونة ويصلح فيه السفن الحربية. ومن هنا من الأول كي باش يبنيو الميناء الحربي، وقع الاختيار من الأول على منزل عبد الرحمن، لكن الاختيار وقع تخلي عليه على خاطر منزل عبد الرحمن قريبة برشا من البحر المتوسط، وفي حال هجوم باش تتأثر
1: المنطقة هذه،
2: وزادة تلقى انه باش تلقى في حالة هجوم القوة الفرنسية الكل متركزة في نفس المكان. دونك حبوا يبعدوا أكثر الميناء التجاري على الميناء الحربي، فاختاروا مكان سيدي عبد الله الموجود حاليا في منزل بورقيبة في جنوب بحيرة بنزرت. نقولوا منزل بورقيبة رانيا، رانا نحكيه على منزل بورقيبة وتينجا، على خاطر نحكيه قبل التقسيم البلدي ولا باش يكون واضح لدى كل المستمعين. دونك المزايا متاع موقع سيدي عبد الله هو انه بعيد نسبيا عن البحر المتوسط، وعنده يتمتع بحماية طبيعية على خاطر المنطقة محاطة بالجبال كما جبل سيدي يحيى. زاد الأرض طينية معناها يسهل الحفر متاحها. على ذاك عام 1896 بدأ الجيش الفرنسي في بناء الميناء الحربي في سيدي عبدالله. بناء ورشات، محطة وقود، سكك حديدية، كذلك المستشفى العسكري هو بيدو توا المستشفى مستشفى مازن بورقيبة. وأهم منشأة هي الترسخانة لارسنال توا ديجا دونك نقولوا لارسنال متاع مازن بورقيبة. هي أهم منشأة، والارسنال هي عبارة على شنو؟ هي مؤسسة صناعية عسكرية بحرية يكون فيها محطة لإصلاح السفن وتموينها. وقتها فرنسا كان عندها 8 ترسخانات، لكن كانت الكلها ما الحاجيات ما توفرش الحاجيات الكاملة للجيش الفرنسي. والحاجيات هذية نجمت ترسخانة سيدي عبدالله توفرها، وهذا ظهر في الحرب العالمية الأولى. وحتى انه ترسخانة سيدي عبدالله كانت توصف في الصحف العالمية بأنها من أهم وأضخم وأحدث الموانئ البحرية في المتوسط. كذلك حطت فيها أموال طائلة جدا، مش نفهموا الأهمية متاع الترسخانة.
1: يعني يقولوا صرفت فلوس كبيرة برشا في البلاصة هذه،
2: برشا. وحتى انه زاروها كبار المسؤولين الفرنسيين كيما وزير الحربية ووزير البحرية، حتى كبار المختصين في الاقتصاد باش يقيموا القيمة الاقتصادية متاعها. بعد الاستقلال رانيا، خروج الجيش الفرنسي كان يصير تدريجيا، لكن كي وصل الأمر إلى بنزرت كان الأمر أكثر تعقيدا، وفرنسا ما بينت حتى نية للخروج من المواقع اللي قعدت، المواقع العسكرية اللي قعدت مستعمرتها في بنزرت. برشا مواقع كيما في الناظور، في الكاب بلان، الخروبة، فما زيد دونك عدة مواقع، برشا
1: بلايس،
2: برشا بلايس، من أهمها القاعدة الجوية سيدي أحمد. ولا حبيت نذكر منزل جميل أهم بزوز بلايس قعدت فيهم الجيش الفرنسي، هما القاعدة الجوية سيدي أحمد وترسخانة سيدي عبدالله. ولا بعد معناها الجيش الفرنسي مش قعد كهو، بل شنو عمل؟ مش عمل أشغال توسعية في القاعدة الجوية سيدي أحمد لاستقبال طائرات جديدة. بعد هذا التوسع فعلا أحدث غضب كبير جدا عند التونسيين في كامل البلاد التونسية. زادة فرنسا كانت تنظر إلى القاعدة، القواعد متاحة في بنزرت كأماكن استراتيجية باش تسيطر على المقاومة الجزائرية، حرب التحرير الجزائرية.
1: خطر بحكم البلايس، المواقع قريبة لبعضها، والجزائر لاصقة في تونس، دونك قريبة باش يلقاو البلاصة هذيك اللي أنسب البلاصة باش نجم تكون فيها كل المواجهات.
2: لهنا المظاهرات بدأت تنتشر في كامل أنحاء في برشا بلايس في تونس. ومظاهرات هذه كانوا يشاركوا فيها نساء ورجالا، معناها
1: صحيح،
2: ولكن فما الاتحاد النسائي اللي كان ينظم زيد المظاهرات، وحتى الأطفال اللي كان سنهم أكثر من 14 سنة. زيد بدأت تصير مناوشات عديدة، مثلا بين الحرس الوطني والجيش الفرنسي. الحرس الوطني اللي شنو عمل في أشغال التوسع؟ قام بإرجاع الأسلاك الشائكة الفرنسية إلى البلاصة القديمة نتاعها، يعني رفضا للتوسع. وحتى المتطوعين التونسيين شنو عملوا رانيا؟ قاموا بالبدء في بناء جدار لعزل التوسع الفرنسي في سيدي أحمد. بدأت التعبئة زادة، بدأوا المتطوعين يجيوا من مختلف أنحاء تونس إلى بنزرت، أكثر من حسب التقديرات أكثر من 7,000 متطوع جاءوا من كامل أنحاء تونس ووقع معناها جمعهم في سكنة الزعرور موجودة كذلك في منزل بورقيبة حاليا. زاد وقع معناها تجنيد عمال ترسخان سيدي عبدالله اللي كانوا بحكم انهم عمال كانوا مسيسين برشا بحكم احتكاكهم بالعمل النقابي وكان هناك معناها تنظيم لمسيرات قادها الحزب الدستوري الجديد. كذلك شنو عملوا تونسيين؟ قاموا بحفر خنادق بالقرب من سيدي أحمد. ثم في الليلة الفاصلة بين نهار 19 و20 جويلية 1961 بعد ما المتطوعين الكل جاءوا إلى سيدي أحمد وسيدي عبدالله دونك انضموا الكل إلى المكانين هذوما حشدوا القوة متاعهم حطوا الأسلحة حطوا مدافع وعملوا حصار للمواقع الزوز هذوما سيدي أحمد وسيدي عبدالله ومنعوا الجنود الفرنسيين من أنهم يغادروا القواعد متاعهم منعوهم حتى من التوجه إلى المستشفى العسكري وبعضهم وقع في الأسر وقت اللي خرجوا من سكنات متاعهم وكان على رأسهم الأميرال أمان اللي هو كان قائد الجيش الفرنسي في قاعدة بنزرت. في سيدي عبد الله المواجهات بدأت مع 5 صباحا يوم 20 جويلية هجموا المتطوعين على أبواب ترسخانة سيدي عبد الله نجحوا في اختراق الباب الرئيسي اللي هو باب بنزرت اخترقوا زادة باب تونس دونك المداخل هذوما الزوز متاع ترسخانة سيدي عبد الله ولهنا الجيش الفرنسي رد الفعل وصارت المواجهة وسقطوا سقط الآلاف من المتطوعين التونسيين فما إحصائيات تقول 1000 فما شكون من المؤرخين التونسيين يوصل العدد إلى حتى 4000 و5000 منهم المؤرخ محمد لزهر الغربي كلهم هذوما اللي استشهدوا ودفنوا في مقبرة سيدي رزيق الموجودة في منزل بورقيبة وقع معناها التعرف على البعض والبعض والعديد منهم لم يقع التعرف عليهم بما أنهم جاءوا من عدة مناطق ثم الجيش الفرنسي خذ برشا دعم عسكري من عند فرنسا ورد الفعل وقعدت المعركة مستمرة لأيام حتى اليوم 23 جويلية 1991 ثم نجح معناها تمكن الجيش الفرنسي من السيطرة على المناضلين لكن معناها النضال استمر معناها صحيح هي المعركة وفات لكن استمرت المسيرات واستمرت المظاهرات وأبرزها مظاهرة نهار 18 أوت عندما رشق المتظاهرون التونسيون الجيش بالحجارة والقوارير وقعدت المظاهرات مستمرة إلى حين إمضاء اتفاقية الجلاء العسكري في 15 أكتوبر من 1963
3: 15 أكتوبر هو الحقيقة ذكرى مهمة وذكرى مجيدة وذكرى عزيزة برشا على قلوبنا
2: سامحني رانيا خاصة تاريخ المعركة المعركة هي اللي كانت حاسمة
3: التاريخ هذا كما قلت لكم تاريخ هام وهام جدا في تاريخ تونس في تونس الكل وأيضا زاد بالأخص وبالخصوص في ولاية بنزرت التاريخ هذا يهمنا برشا والتاريخ هذا عنده قيمة وعنده رمزية كبيرة برشا نعرف 15 أكتوبر هو عيد الجلاء هو عيد خروج آخر جندي فرنسي مستعمر من ولاية بنزرت دونك إن شاء الله كل عام وتونس حية بألف خير زيدا وما ينسيوش 15 أكتوبر يتزامن زيدا مع عيد ميلاد إذاعة أكسجين فام عيد ميلادها 15 اللي نحتفلوا به كيما كل عام كيما كل 15 أكتوبر عيدنا عيدين ماهوش عيد واحد بركة احنا كلها أياماتنا إن شاء الله ديما أفراح وأعياد ومناسبات ومسرات دونك قعدوا معانا برونشي اي مازلت معايا. دونك خلينا نخرجوا فاصل صغير مع الموسيقى ومن بعد هنا راجعين ومواصلين. يلا
0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعه من مكلفه الاربعه على موجات اكسجين اف ام مع رانيا ترابلسي.

0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين اف ام مع رانيا ترابلسي.
1: جولة ثقافية مع محمد الهادي البكوري. رجعنا لكم ومواصلين معاكم في الجولة الثقافية ونحكيو ثقافة ونحكيو تاريخ زيدا ومزلنا باش نحكيو في جانب مهم جدا من تاريخ ولاية بنزرت. كي نحكيو على الجولة الثقافية نحكيو على عمل هادي البكوري عميدنا وعميد الصحفيين. مرحبا يا عمل هادي. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا رانيا. تحية ليك وتحية لكل مستمعين الأوفياء وكل المثقفين والمبدعين والأستاذ المستمعين والمستمعات.
1: شكرا ليك عمل هادي يعطيك الصحة. وإحنا كنا نحكيو مع الأستاذة سارة على التاريخ وتاريخ معركة الجلاء وذكرى 15 أكتوبر لعيد الجلاء. ما يفوتناش إلا ونحكي زادة اليوم على ذكرى تأسيس بلدية ماتر 12 أكتوبر 1898. أستاذ
3: وي بلدية ماتر راهي من أول البلديات اللي تأسست في جهة بنزرت. وبطبيعة المستعمر كانت ماتر بالنسبة ليه معناها مكان استراتيجي جدا نظرا للثروات اللي كانت تسخر بها جهة ماتر.
1: هي
2: تعد بلدية ماتر سابع بلدية في الجمهورية وتأسست كما قالت الأستاذة 1898 أي وقت البيان. وهي معناها المعمر واختاروا ماتر لأنه عندها تاريخ وعندها خصوبة أراضيها ومعروفة بإنتاجها الفلاحي. وإحنا ماتر عندها كانت عندها ميزة قيادة عبارة ولاية. ممكن نقولوا ماتر ونقولوا معناها أولا تلقى فيها الكنيسة فيها
1: صحيح.
2: الكنيسة الجامع وكل حتى نلقاو الفرنسيين المالتيين الإيطاليين إسبانيور وكل معناها الحضارات اللي كانت موجودة كانت كلها موجودة في ماتر. ومعناها ماتر نتيجة اللي المعمرين ركزوا فيها لأهمية الفلاحة فيها وتعرف أنت الفلاحة
1: زراعات الكبرى
2: زراعات كبرى موجودة وكل حتى الانتاجات الأخرى حتى الأشجار المثمرة والحاجات الأخرى. ذيك علاش معناها هم أول ما فكروا في تركيز بلدية بشكل تنجم تخدم لهم أمورهم وتخدم لهم وهذه حاجة هامة. ولكن ماتر بعد ما كانت قيادة نشوفوها احنا توا اللي ربما ما خدتش حظها نقولها وبالصوت العالي ماتر ما خدتش حظها لأنه كانت ربما تاريخيا هاي الأستاذة تعرف اللي كانوا في ماتر برشا يوسفيين ينتميوا اللي منهم طيار لذب برجيبة وهذيك ليش ربما ما كنا نحلم ونعيش وأهلينا يتصوروا باش تولي ولاية حتى بعد الاستقلال. لكن ذلك لم يتم معناها ما تمتش وإن شاء الله معناها اقتصاديا تتحسن ماتر لكن ترجع الفلاحة إلى الإشعاع نتاعها. وإحنا حتى في رمضان يجيوا من كل أماكن والسوق الأسبوعية نتاع ماتر كانت تتواصل على امتداد 3 أيام الخميس الجمعة والسبت ويجونا من صفاقس بالمهدية من كل الأماكن يجوا ماتر لأنه معروفة بس السوق الأسبوعية بإنتاج الفلاحي
1: به برشا. دونك مهم جدا أنه في كل مرة نرجع على المحطات التاريخية بولاية بنزرت وأيضا زيدا في كامل تراب الجمهورية. لكن هذا ممنعش زيدا باش نحكيه في الثقافة ونحكيه في نقاط مهمة وأنا فرحانة برشا. علاش؟ على خاطر في نهاية الأسبوع شوف التتويجات مهمة جدا أكيد. في دار الثقافة غزالة وأنا كشفت عملاتي في التصور موجود عرفت اللي فما حاجات ممتازة. خلينا نسمع شنو اللي صار في غزالة.
2: أكيد في نهاية الأسبوع يوم الأحد اختتمت فعاليات الدورة السادسة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمراقبات الثقافية بولاية بنزرت سنة 1926. فعلا كانت تمت في أجواء حلوة أجواء احتفالية بحضور العديد من الشباب وهم مشاركين تعرف انت نوادي الفنون التشكيلية. احنا عنوان في برنامجنا كنا ذكرنا وقلنا كان التميز لغزيلة ولماتر وهم مثلونا في الحمامات وشرفونا ونورونا وأشرف على الطيارة الاختتام هذا السيد المندوب سي فوزي بن قيراط بحضور السيدة المعتمدة ومكونات المجتمع المدني. وكنت معنا لش تحكيم صرحت وقالت الفرق لو تسبق نذكروها فهم فئات فما فئات عمرية فئات الأطفال فئات لكن الفئة الأطفال في الرسم عمل بعنوان مجيرة البحر ياسمين المجري رقم أذية للعمل 38 وهو دار ثقافة غزالة. بيجاز دار ثقافة غزالة تحصلت على أغلب الجواز ومعنيان لمديرها ولكم المنشطين والشباب اللي ينشطوا فيها وراو تنرجعوا راو ديما تقولوا أنت نوادي داخل المؤسسة التربوية أو كرجولة
4: جانب مهم
2: جانب مهم لأنه معهد غزالة تحية للسيد مدير معهد غزالة ولكامل الفريق العام معه والأساتذة اللي هما يشرفوا على النوادي هذية كانوا هم المؤثرين وشفنا لمسة نتاعها كذلك نلقاو في النحت والغزف الكزف عمل بعنوان حناية صامدي لياسمين المجري هذية من أيضا من دار ثقافة غزالة منزل برقيبة كان زادة أيضا موجودة رصدة وإعادة التوظيف الفني عمل بعنوان تشكيلات لمريم بوعزيزي دار ثقافة منزل برقيبة أيضا غير الملح زادة عندها حتى غير الملح عندهم نادي فنون تشكيلية وكانوا زادة تميزوا عمل بعنوان قطايع لسارة ديلو غير دار ثقافة غير الملح بعد فم الفئة فئة الناشئة وهو هذا في الرسم عمل بعنوان الجازية الهلالية وغزوة بني هلال وعندك عاد هذه أستاذة وهو عمل جماعي رقم بشركة دار ثقافة غزالة أيضا النحت والخزف عمل بعنوان صور سوردي أحمد باي المنقوب سوردي انت لإسراء الذوادي هذه كذلك ومن هذه دار ثقافة راس جبل راسكلا اللي تابع ايضا غزالة راسكلا وإعادة التوظيف الفني عمل بعنوان بصمة انسان دار ثقافة راس جبل الصورة الفوتوغرافية وهو عمل بعنوان بين فناء صناعة الانسان وخلود الطبيعة لهند حمودة من غزالة ايضا برافو لي يا جماعة ولكل دور ثقافة اللي شاركت ايضا
4: عمل هيدي
2: الشباب
4: عمل هيدي لحظة برك نستسمحك هاك مازلت معايا خلينا نمشيو الفاصل وبعد نكملوا مع المتوجين يلا
0: سور لا روت كل يوم من الاثنين الجمعة على موجات اكسجين اف ام مع رانيا ترابلسي
5: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
6: فلاح أو مربي ميشيا وتحب تكبر مشروعك ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في تسديد لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع ادفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510 ادفانس مع بعض ما نقدمه
7: اصنيعي وتبع الضمان
8: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي كلاس موتور وميكانيزم ريلي جو كوانيغ توال دو ريفاتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
8: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
7: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
9: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
10: ألو
9: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
10: شكون معايا
9: أنا أين مستقبلك اتصلت بيك باش نقولك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ
10: أما منين نبدأ
9: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت. في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
10: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك، للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل للباب الدار. ملفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.

الاحتراف وكل واحد عنده بلاصته. 19 اكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحماقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب الصالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيسيون دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و 20 اكتوبر لنزل الأندلسية بنزر، كأس بنزر للحلاقة. تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاصتك من توا. الاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25

0: بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
1: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين FM مع رانيا ترابلسي.
2: جولة ثقافية مع محمد الهادي البكوري.
3: مواصلين معاكم في سور لا روت ومواصلين مع الجولة الثقافية. عمل هادي وصلنا للغزالة للتتويجات نتاعهم.
4: الشباب يلزم يشجعوهم في الرسم. فما هناك عمل بعنوان هذوما اللي باش يمثلوا ولاية بنزرت الحكاوات اللي عبد العزيز العروي والإنجاز فرح الذوادي دار ثقافة غزالة أي مات ديما النحت والخزف. هذا عمل بعنوان التشبث بالأمل حتى الاكتمال لمروة دريدي دار ثقافة ماطر. الصور الفوتوغرافية عمل بعنوان طريق الحياة لرضا الهمامي. وأخيرا لقينا دار ثقافة منزل برقيبة كما نعاود نذكر ونقول لي هذا تم بحضور كل مديري دور ثقافة نوجه لهم تحية وسيد مندوب الثقافة وكذلك السادة الإطارات سي محمد علي الخميري سيد الغربي وسي فتحي الدريدي. وفعلا تعدت أجواء حلوة برشا مع الإطار التربوي اللي كانوا موجودين وكان سيد المطنب وبشرة أبوثرها لأهلي غزالة. إن شاء الله قريبا سيقع تأسيس جمعية ثقافية تعنى بالمهرجان في غزالة. هذا خبر زادة نسوقوه. ثم عنا أنا كنت حضرت الدورة الجلية للشطرنج بدار ثقافة بدار الشباب 5 أكتوبر بنزرت. نظمها نادي الشطرنج دار الشباب بالاشتراك مع جمعية ملك الشطرنج بنزرت. تنسيق الأستاذة منى مديمغ باشا والسيد المدرب محمد علي بقطاش. هذا تم بالذكرى 63 لعيد الجلاء أو كديما مربوطة والشباب ولأنه حتى في تدخلات كانت ممتازة. واللي أنا أثنيت علي أنا أخذت الكلمة ودخلت أثنيت وشكرت الأولياء اللي حضروا واللي جابوا صغيراتهم باش يواكبوا التظاهرة هذه. كان زاد أيضا السيد المندوب زيارة إلى مكتبة محجوب العياري بماطر اللي باش يتم العناية بها ويخصوا لها 63,000 دينار باش يقع تهيئتها تهيئة شاملة. وهذا الشيء نحبذوه وندعمه ربما لذيق الوقت وباش نكتفيه بالأخبار هذه. فإن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله أنت مدام ضاغط الوقت
3: إن شاء الله عمل هذه. دونك يعطيك الصحة. دونك هذوما أبرز النقاط وأبرز المواعيد الثقافية والتظاهرات الثقافية بولاية بنزرت. قبل ما نختم زادة مع سارة وعمل هذه اليوم حكينا في نقاط مهمة في جانب التاريخ وحكينا على تفاصيل دقيقة جدا في معركة الجلاء وفي ذكرى عيد الجلاء اللي نحتفلوا به كيما كل عام. لكن فما نقطة مهمة في الختام سارة شنو نجم نقول؟
5: كما قلت رانيا احنا اليوم حابين نبعدوا على النقاش السياسي. احنا بجد لما خرجنا في الأوف طول عرفت صار النقاش السياسي على عيد الجلاء. احنا راهو حابين نثمنوا المجهود الإنساني الكبير مع الناس كل المتطوعين الجيش الشرطة الأحزاب الاتحاد العام التونسي للشغل الطلبة المنظمات النسائية الممرضين الأطباء الهلال الأحمر اللي كان فيه مسعفات ومسعفين الكشافة كلهم هذوما ناس آمنوا بافتكاك التراب متاعهم خاصة أنه نعرفوا اللي لحد اليوم فما مواقع تطبع للدول متاعها مازال مسيطر عليها المستعمر القديم. وبنزرت راهي كانت سباقة في أول شهداء الحركة النقابية الوطنية في 1924 سباقة في شهداء انتفاضة 38 في الثورة المسلحة في 52 ما ننساوش الفلاح في جبل الأشكل مجموعة محجوب بن علي ودورهم في مهاجمة المستعمر خاصة في 10 جويلية 1954.
4: حتى لو تسمع لي في حاجة تاريخية حتى الحزب الشيوعي كان موجود وساهم ايضا بدوره رغم انه هو حزب انا
5: حزب ديجا
4: حزب لا حزب الشيوعي نتذكر خاطر حتى موجود في ماطر حزب الشيوعي موجود قام بدوره في الحركه الوطنيه.
3: ممكن يعطيكم الصحه. شكرا لكم. نجدد اللقاء ان شاء الله الاسبوع القادم معايا ونحكيوا فيه تفاصيل ونقاط مهمه. بعد شويه باش نحكيوا على كاس بنزرت للحلاقه والتجميل 2019 و20 اكتوبر ان شاء الله باش يكون بولايه بنزرت. بعد شويه باش نحكيوا مع ضيوفنا باكثر تفاصيل.
2: جولة ثقافية مع محمد الهادي البكوري.

0: الاعتراف وكل واحد عنده بلاصته. 19 اكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نداء خاص بكوافير أوم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيسيون دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 اكتوبر لنزل الأندلسية بنزر، كأس بنزر للحلاقة. تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاصتك من توا. الاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرة. رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم باش نحكيوا على تظاهرة مهمة وهامة جدا في جانب الحلاقة والتجميل في ولاية بنزرت. نحكيوا على كأس بنزرت الحلاقة والتجميل أيام 19 و20 أكتوبر 2026 بولاية بنزرت. التظاهرة هذه تظاهرة مهمة جدا باش تكون تحت إشراف جمعية تونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. الحقيقة سعيدة جدا بحضور ضيوفنا اللي حاضرين معانا وأهل الاختصاص والذكر والخبراء في الحلاقة والتجميل. نحكي على نصر شوليق رئيس مكتب الجهوي الحلاقة والتجميل ببنزرة. هلا سهلا، مرحبا.
1: مرحبا، بارك الله فيك.
0: شكرا لك. مرحبا سي عبد القادر السعفي. كنقولوا سي عبد القادر السعفي، نحكي على أستاذ كبير في الحلاقة والتجميل. نحكي على ليكول نور والمعهد نور للحلاقة والتجميل اللي الحقيقة خرجنا من بين أهم وأبرز الـ يعني المختصين في جانب الحلاقة والتجميل. مرحبا سي عبد القادر، اهلا وسهلا.
2: مرحبا بك،
0: يعيشك يعطيك الصحة. وانا سعيدة جدا بتواجدكم بحضنا اليوم باش نحكيو على كأس بنزرت للحلاقة والتجميل. هيت خلينا نبداو بشوية ونفهموا شنو هو الكأس هذايا وكيفاش بدات الفكرة باش انه اليوم يكون فما تنظيم كبير بجانب هذايا.
2: هو وقع التنظيم هذايا، انا قبل التنظيم هذايا انا كسبت خبرة متاع 45 سنة في الميدان ويعني وكبت برشا برشا مهرجانات، مشيت برشا مهرجانات، حضرت مهرجان كاس المغرب العربي، كاس تونس برشا مرات، ديما يكون جيري يكون نائب رئيس، كسبت الخبرة. وأنا من في الميدان هذا كي جيت انتدابي كرئيس المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل بولاية بنزرت، فكرت قلت أول ما نبدأ بحاجة دفع بلادي ساعة كل شيء صفيف يكون في بنزرت ولا في تونس. أنا كسبت علاقات كبيرة ياسر مع مع الناس كل من تونس ومن خارج تونس، يعني كسبت خبرة الإنسان يكون قبل ما يكون قدوة، يكون معناها عنده كيفاش يكسب الناس ساعة قبل كل شيء، كيفاش يلم الناس، كيفاش يخلي الناس تحبه. وهذا هو اللي صار، معناها كسبت ناس وكسبت لحظة
0: الحمد لله.
2: نرجع كيفاش جات الفكرة. كي أنا وقعت دابي قلت أول ما نعمل نمشي نعمل مهرجان. صحيح من لو لقيت ثم صعوبة شوية أكيد، بعد بشوية لقيت الطريق كيفاش نجم نسير. باش لقيت الطريق مساندة سي عبد القادر اللي هو جاري وهو معناها صار جاري يعني قريبي، وسي احمد بوشوشه ونبيت الناس كل اللي هما
0: المختصين في الجانب هذايا. خلينا نقولوا زاده الدعادع نتاع المجال هذايا والقدماء.
2: معناها يجي نقول معناها احنا بالحق انا سيس عبد القادر جاري، لكن ما كنتش نتصوروا
3: بالخبره هذيك الكل.
2: وبصراحه ما شاء الله عليه يعني ما شاء الله عليه.
3: دونك كي نحكيوا على كأس بنزارة الحلاقة ولا التجميل نحكيوا على جزء مهم اللي هو تقريبا اليوم كل المختصين في جانب ذاية وكل اللي قاعدين يسمعوا فينا أهل الاختصاص وأهل الذكر يقول لك احنا اليوم كي نسمعوا فما كأس بنزارة موجود وبش يكون التنظيم في ولاية بنزارة أنا اليوم كيفاش تخليني نكون موجود؟ شنو الحاجات اللي تخليني أنا اليوم نكون حاضر في هالكأس هذية؟ وشنو ما مثلا القواعد وإلى الإجراءات اللي اليوم تسمح له باش أنه يشارك؟
2: قبل ما نحكي على الإجراءات نحكيه كيفاش النجم نلمدوا الناس
3: بيه؟
2: أنا جندت وعندي شهر وكل معتدية أنا قبل كل شيء يعني أنا ما نحكيوش على بنزرت أنا حبينا نلموا الولايات الكل
3: بيه؟
2: وليت انا خطر قرابي وانا قريب يعني بالكهرباء كل يوم في معتمديه راس الجبل العاليه البارح برك انا في سجنان وبالحق مشيت لهم ونطرق الباب ونقول لهم راهو عندنا حاجه البنزرت حاجه باش تفيدونا بها وحاجه باش تفيدكم انتم حاجه باش تعطيكم البوليس نشرح لهم كل واحد يعني باش نشرح له الموضوع كل واحد ثم الناس سمعوا على الاكسجين ثم الناس سمعوا ما سمعوش عملت المستحيل باش نكون
3: تلم الناس
2: بلغت لهم اي رساله معناها كيفاش يصير كيفاش يصير كيفاش يصير اليوم لقيت تجاوب كبير ياسر يعني من الصباح انا لليل التليفون ما يسكتش الناس كل تحب تستفيد الناس كل تحب تجي الناس كيفاش نعملوا كيفاش كذا صحيح انا عملت علاش قلت لك انا سي عبد القادر سي بوشوشه وسي حليمه هم كانوا معناها بالحق انك مشيت لهم فرحوا بالموضوع
3: كانوا
2: ومدوا يديهم وعاونوني بالبيه
3: برش. سي عبد القادر اليوم مثل هذه التظاهرات اليوم ظهر لي تخلي اليوم تزيدك القوة وتزيدك الخبرة وتزيد المعارف نعرف احنا المجال تطور برشا حاجات تبدلت اليوم تخلي وانه اهل الاختصاص مساش نعاودوا اليوم نفكروا نلموهم نعاودوا نشوفوا شو ما الحاجات الجديدة في برشا ناس اليوم تلقاش الوقت ان تمشي تعمل تكوين ولا تشارك في مسابقات ولا تشوف شنو اللي قاعد صاير في العالم.
4: شكرا على الاستضافة.
3: مرحبا
4: ونهنيكم نهني أكسجين بالانيفرسير
3: إن شاء
4: الله ما نخلطش عليه نتكلم في التليفون
3: إن شاء الله. مرحبا ربي فضلك.
4: alors la coiffure c'est un métier qui progresse. الحلاقة مهنة تتطور ما تقعدش استقني كما أي حاجة كما كاش كل coiffure en général التجميل في العام. alors الإنسان اللي تعلم حاجة مزموش يقعد في بلاستو يولي وخر الناس اللي تقع في بلايسها متوخر يلزم يتقدم
3: ديما يكون فما تجديد
4: باش يكون أجور يلزم يعمل أبديت ألوغ التظاهرات هذية واحد من الناس أنا عندي درس نقريه أول العام للتلامذة اللي هو بريزونتاسيو دو ميتيي تقديم مهنة الحلاق فيه وأن الحلاقة تطور روح البحث لا كوافور سي فغي سي تي ميتيي كي ديفلوب ليسبري دو ريشيرش معناها تخلي الإنسان ديما يبحث ديما يلوج على جديد والإنسان اللي ديما يلوج على جديد ويبحث بطبيعته باش يتقدم ما يقعدش يستقني اوكي الوغ انا من جانبي ديما نقول للتلامذه عمرك ما تقعد تستقني عمرك تقعد غاديكا ولا تخاف ولا لو كوافور اي كوراجو فيون اي كوراجو شجاع ومقدام يصدم ويشوف مثالش شارك ما تاخذش غران شوز تاخذ بتيت شوز تاخذ حاجه كبيره تاخذ حاجه صغيره اما تكسب خبره اكثر منها مره جاي احسن مره جاي بعد خير احنا ماشيين سي كوم سا كوم بروغريس ما لازمناش ناخذوا ما نتحركوش الوغ كي عملنا احنا سي ناصر جاني بالمبادره قال لي راه فما كوب دو بيزيرت استحسنت الحكايه خاطر انا حبيت نعملها من قبل لقيت اللي فما كولابوراسيون انا وياه وعملنا حاجه تحفونه واجتهدنا فيها مليح ومشيت ان شاء الله بقدره ربي باش يتعدى جو تحفون ياسر باش يتعدى كونكور بقدره السميع العليم حاجه هايله برشا.
3: شنو باش يكون فيه النهار هذا؟
4: الوغ باش يكون فيه النهار الاولاني فورماسيون معناها باش اللي يجي لابرونون باش يجي ولا الكوافور باش يجي تلكو سوا بروفيسيونيل ولا ايليف باش يجي باش يعدي النهار الاولاني فورماسيون فيها كولوراسيون وفيها ادغا فاسيال وفيها ماكياج وفيها كوافور بروفيسيونيل
3: باهي
4: الوغ باش يجيبوا قامات بقدره ربي قامات نتاع لي كاتر سبيسياليتي هذوما النهار الثاني الصباح كونكور

0: اجي تعرف على بيد تعرف على الناس تشوف شوف الناس شنو تخدم. انت اخدم خدمه تشوف قدامك 20 و 30 واحد باش يخدموا حاجات اخرين. صحيح. خذ منهم خبره. اكسب خبره منهم. لو في الكونكور هذا فما التلاقح والتلقيح نتاع الافكار. باش ناخذ من عندك فكره تاخذ من عندي فكره.
1: حتى في القو برشا اجيال موجوده
0: بالضبط. باش تلقى البروفيسيونيل كي نقولوا بروفيسيونيل معناها نجم يكون عنده عامين 3 سنين من اللي بدا يخدم كيما يكون عنده 20 30 سنه من اللي يخدم نجم يجي عادي. فهمت؟ لو باش تلقى افكار كبيره باش تنجم تعمل تلقيح الروح.
1: سي ناصر كيفاش المشاركه اليوم؟ هل الناس الكل تنجم عندها الحق تشارك والا فما فئات معينه والا زاده؟ هل انه اللي باش يشاركوا يكونوا من ولايه بنزرت والا من كامل تراب الجمهوريه؟
2: احنا ماذا بينا من كامل الولايات من كامل تونس حتى من الخارج ماذا بينا يجينا. ديجا احنا قبل حتى في مسابقات قبل خدمنا حتى على الجزائر على المغرب على ليبيا على جميع معناها الدول اللي كانت منها. صحيح احنا عملناه معناها المره هذه ك في نطاق في ظريف شويه كامه. احنا في المستقبل اكيد باش نطوروا باش نعملوا حاجات ان شاء الله.
1: هي هذه باش تكون التجربه باش نكتشفوا منها ونشوفوا
2: الصحه. احنا دائما المهرجان دائما مفتوح للناس الكل. معناها التلامذه وبروفيسيونيل. التلامذه باش يستفادوا باش يعملوا يكسوا خبره باش يطوروا روحهم. والبروفيسيونيل اكيد باش هو بيزيد يطور روحه باش يكتشف ثم دي فورماسيون جديده اللي هي قال سي عبد القادر معناها حاجه من احسن ما ثم. بالنسبه للتلامذه حتى اللي ما نقولوا مازال ما خذاش الفكره ومازال ما كسبش الصنعه على الاقل هو نجم يكسب حتى كيفاش يرى باش يتشجع على المستقبل باش هو يقول اخزر الحلاخه وين وصلت اخزر كيفاش نجم نقدم كيفاش ناخذ فكره. ثم ناس تو طلبوني يحبوا قال لك انا التلامذه صح مازالوا ما اما نحب نحطهم كيفاش يراو ويتشجعوا. وهذا معناها الكوافير هما توصل للمستقبل وتبني انسان تبنيه كراجل صالح في المجتمع. ومنهم انا اللي انا كنت صالح وما شاء الله عملت عائله وعملت وليدات ونجحت عائلتي ونجحت كل شيء. وهذاك هو وجام الناس تعرف وخاصه حاجه اخرى انسان قبل ما يكون حجام لازم يكون انسان راقي في اسلوكه
1: انسان قبل ما تكون فما الخدمه
2: انسان قبل. انا مثلا نحط صانع حتى في الصالون تاعي نعلمه كيفاش ما يتكيفش كيفاش يطور روحه كيفاش يعمل اسره كيفاش يبني حياته. وما شاء الله انا عندي وليدات تو متزوجين وبكرهبهم وبديارهم ونجحتهم وهذاك اللي حاجتي بيه
1: هذاك اللي حاجتنا بيه. كيف طريقه التواصل معاه كيفاش تكون باش العباد اليوم تسجل تضمن بلاصتها؟
2: احنا اكيد احنا حاطين على الفيسبوك وعلى الاكسجين وعلى بازار بلادي وعلى فهمني ومعناها وطورنا ايدينا والجانوامر موجودين
1: اللي هو 25 291 876.
2: يعطيك الصحة. ونمرة سي عبد القادر
3: 98 440 611.
2: هو سهل مال احنا طبعا احنا جا مقيمين في بنزرت. اي انا اش نعمل بالسيارة نتاعي حتى اللي قريب لهك ونمدوا معهم جروب هكا مثلا قريب في بنزرت رقيبة واللي لمدوا الوقت من جي قيدهم انا على عين المكان ما عنديش مشكل. انا اعطينا برك اول حاجة نخدموا البلاد في السياحة نخدموا بلاد نطوروا بلادنا. البلاد عندنا تو احنا في بنزرت 5 سنوات ما صارش فيها حتى حاجة. هي فرصة جيت تو فرصة
1: باش تلم الناس الكل
2: اكيد وراها قلتك المحبة. ثم حاجة اللي ثم محبة ما بين الحجام والمواطنين. انا استدعيت على فكرة استدعيت رجل امن في رتبة عالية اللي هو معناها من نقابات وكانت حاجة معناها الناس كل معناها تحكي عليها اللي هي حاجة عملتها. أنا مش نحب نلمد الناس كل لأمن للمواطنين
1: كل الفئات اللي موجودة في المجتمع. سي عبد القادر اليوم الموعد نهار 19 و20 أكتوبر. دونك اليوم نخلي لك أنت كلمة الختام ودعوة من خلالك أنت للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا.
3: أنا
1: وأهل الاختصاص
3: اللي يسمع فيها بيرتو سوا يقرأ في الكوفير معناها خاطر باش نقول لك يقرأ في الكوفير بدا تو ما ينجمش تو يعمل مشاركة مازال كي بدا خاطر مازال كي بدا السيزون. ألوغ اللي نسموهم تلامذة مازالوا تطبق عليهم كلمة تلميذ اللي مازال كي عدى ليكزامان في جويي ذاك يسمى تلميذ نسميوه تلميذ ذاك نحطوه في كلاس تلميذ.

0: الوغ البروفيسيونيل عنده عام وعامين وثلاث سنين ويخدم في صالون هذاك يسمى بروفيسيونيل ما يحقرش روحه ما يقولش انا مازلت جديد وانا وقتاش بديت وانا مسالش شارك خذ ميداي خذ على الاقل شهاده تكريم خذ شهاده على الاقل
1: حاجه باش تحفزك اكثر
0: باش تحفزك اكثر ايجا شارك ايجا تفرج ايجا شوف شوف كيفاش الناس تخدم شوف كيفاش فماش حاجه جديده طلعوها خاطر ما تجي مش تعرف انت شنو باش يصير ينجم باش يبهروك يعملوا حاجات بالحق باش تصير حاجات رائعه باش تصير حاجات رائعه ايجا شوف انا ننصح اي واحد يمشي ويشوف فو ديكوفغيغ بور ديكوفغيغ لازمك تمشي شارك ما هوش حاجه كبيره هي معناها حكايه فارغه مش حاجه اكزوربيتانت ولا حاجه غاليه برشا نو اما ماذا بينا اللي يسمعوا فيا يشاركوا للاستفاده لهم هما الاستفاده لتاريخه الاستفاده للكارير نتاعو
1: باهي برشا باهي طريقه التواصل معاك كيفاش
0: بالتليفون ولا يجي لي ليكول عندي حاجتي نيجي لي ليكول سور بلاس كي برشا يجي لي ليكول سجلوا ولا يكلموني بالتليفون يجيني سور بلاس نسجلوا غادي
1: الرقم
0: 98 440 621 ليكول معروف قبل البطاح فراوين القندره
1: دونك يعطيك صحة سي عبد القادر شكرا ليك سي ناصر اليوم التظاهرة هذه باش نختم معاك انا الموضوع باش تكون فما سهرية موجودة في الليل والا ليش باش يكون فيه البرنامج ابار انه الفورماسيونات اللي حكى عليهم سي عبد القادر
2: اكيد انا تو برك كنت في تونس باش حضرت لهم دي كادو نتاعهم
1: باهي برشا
2: اللي هما لي ميداي والدبلومات والكؤوس باش تكون هي فيها مسابقة محلاها والناس تتكرم وعلى ذوبك احنا نحب نعملوا حاجة راقية كيش قلت سي عبد القادر نعملوا حاجة اللي هي تطور بنزرته تطورنا احنا واحنا كمهنة وهي الخطوة الأول احنا ادروا هذه الجزء الأول احنا نعملوا مرجعي الجزء الثاني وبش ندخل في السهرية ان شاء الله باش تكون عروض وبتكون معناها سهرية سالة بكون معناها فنيين وزوز فنانين هما ونحب ونفرح
1: حاضرين الاسمين ولا مزلتوا
2: والله هو حاجة رمزي
0: هي باش نعملوا ديني غالا فوالا معناها المتفرج والمصنف اللي يسمع فينا تو اللي باش يشارك باش يحضر في الديني غالا باش يتعشى عشاء اوفغي سونس دو مو باش يحضروا للريستوران يدخلوا عشاء فما يوغا دو لا ميوزيك فنانين تغني وفك الوقت نعملوا وقت استراحه
1: مثلا يصير فيها التكريم
0: نعملوا بوز ميوزيكال ونعاودوا نرجعوا سويت حتى تكمل الصالح
1: يكون الموعد ان شاء الله في نزل الاندلسيه نهار 19 و20 اكتوبر بربيه حاضرين الكادوات حاضرين الميداليات امورنا طيبه
2: طيب مش بتزيد انا من تونس
1: طيب
2: ودجا انا عندي ردي فوق قال لي سي عبد القادر الاربع طيب ما شاء الله مغديك راني مشكورك 120 نمشي
1: سي سويكم
2: اعطيني قالوا لي قال لي وقت تخلط سي بون حتى من انا خاطر ما علمتش كذا جيت
1: باهي برشا دونك خلي لي كلمه الختام يلا
2: انا اقول لكم اصدقائي زملائي اصحاب المهن اليد ممدودة للناس الكل أنا ديجا معناها راني عملت المستحيل باش تنفيتي الناس الكل باش الناس كنا بعث لهم عملت المخصة جروب بعثت لهم أنا اللي عزهر اليوم البورتابل صار لي إن شاء الله نعمل المستحيل باش نكمل نبعث لهم نقول لهم تشرفونا وإحنا كما عندكم كما عندنا وإحنا رانا مش على منظرة برك على كلمة الجمهورية والناس تجي من عين دراهم من القصرين من قليبيا ناس كل بالحق اللي هما ناس عطشانة للحمة هذه ومحلاها محلاها بالحق محلاها
1: دونك مرحبا بهم الناس الكل تشرفونا وتنورونا في كأس بنزرت للحلاقة والتجميل 19 و20 أكتوبر بنزل الأندلسية من تنظيم وتحت إشراف جامعة تونسية للحرفين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الحقيقة موعد مهم لأهل الاختصاص وأهل الذك المختصين في جانب الحلاقة والتجميل امشيوا اتفرجوا شوفوا واكبوا العصر وشوفوا شو ما الحاجات الجديدة هذا الكل بتلقوا إن شاء الله في كأس بنزرت الحلاقة والتجميل يوم 19 و20 أكتوبر بنزل الأندلسية دونك موعد مهم ما تفلتوش الفرصة دونك شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا ورافقتونا في سوغ لاغوت بالنسبة لليوم تحية كبيرة لكامل الفريق اللي رافقني تحية كبيرة مدام ألفا جندوبي في رئاسة التحرير تحية كبيرة العبير وإلياس وعزيز في الإخراج والإخراج الرقمي تحية كبيرة الملك في التنسيق واستقبل تليفوناتكم كوتي ميكرو كنت معكم أنا رانيا ترابلسي دمتم في رعاية الله استنى

0: الاحتراف وكل واحد عنده بلاصته. 19 اكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحماقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيسيون دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و 20 اكتوبر لنزل الأندلسية بنزر، كأس بنزر للحلاقة. تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاصتك من توا. الاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرة. سور لا روت ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة، نقربوكم أكثر، نسمعوا مشاغلكم، مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة، حوارات، استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا ترابلسي، نجمو تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين FM، صوتكم بالصوت العالي.
1: كي قنطرتها تتحل، أقصد غير الملح، أوتيك، ماتر ولا راس جبل، سبوتنوتيك والفيوبور، كسكروت اللبلي بيناديك، رشتة نجارة، بوري منكوس وكلامار، يا حوات على بنزرت في المنار.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافير فام ايون كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، أنجليري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج اي كور.
3: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وأبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
5: من اليوم نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية، والجارانتي يوصل ل5 سنين، وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكرو أوند، من الآخر كان تحب تشري إلكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العاده لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبليش. فاشير لو ماجازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام. وكان تحب على التقسيط نودوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. فاشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، وإلى كلمونا على 26 455 444.

0: ثم حاجات كي تتقص عليك نورمال،
1: اما كي تتقص عليك الانترنت تولي دفبري دفبري دفبري،
0: حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دراكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري، لا تقعد دفبري.

0: مربي ميشيا وتحب تكبر مشروعك؟ ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في تسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع ادفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. ادفانس مع بعضنا نقدمه.
1: اصناعي وتم بعضلمان
2: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
1: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على فنتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وألمان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شواء من قديم الزمان. طول ساندويتش غلياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي جوب كوانيار والدو غوفتمون هذا الكل معهم اكيب يفهمون وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: ألو
3: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو
4: شكون معايا؟
3: أنا أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
4: اما منين نبدا؟
3: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
5: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء ورجال تكوين سريع بلومبوري الكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 0 65 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
6: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاهم كان عندنا في خضراوي تاك. للدار للطلبه ولا للمكتب خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ما لفش تستنى كلمنا على رقمنا 98 136 397.

0: وكل واحد عنده بلاصته. 19 اكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي لكل كلام ذات مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وانت يا بروفيسيونيل يا أصحاب الصالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 اكتوبر لنزل الأندلسية بنزر، كأس بنزر للحلاقة. تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاصتك من توا. الاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرة.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول. تحبك أكسجين FM

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمان الوصول. تحبك أكسجين FM.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
1: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas, et petit DN, من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك Orange.
2: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس، ولا يقص عليك الهدرة، ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين. أما كي تتقص عليك الانترنت، ما عادش تتحكم في روحك، وتولي دفبري، دفبري، دفبري. حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
3: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
4: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
3: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
4: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
3: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم أحجمة الرجال ودبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
5: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليما أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
6: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
8: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
9: انفو لاين 98 118 232،
7: وإلا كلمونا على 98 118 231.
10: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام.

0: شارع الاستقلال منزل بورقيبة. اسرع وسجل واضمن بلاستك.
1: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته البرة وقاعد يحضر في دوسية في كومبيس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا؟ في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عنا الحل.
2: سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل، وزيد تنجم تخلص بالتقسيط.
1: 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسي كومبيس فرانس، مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون انترناسيونال باش نخدموا على لورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه، من بريمير كوليج ليسي وحتى للكبار. عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف.
2: للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه 98-186-871-72-413-020، ولا تعدي وحدينا في أليانس فرانسيس دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير.
1: وما تنساوش أنه آخر أجل للتسجيل هو 17 أكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيس دو بيزيرت طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوة.
3: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

0: مش اكسجين، جيبوا لي قلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي قلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيلت حل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجم الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
3: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
5: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي.
7: انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
9: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته لبرا وقاعد يحضر في دوسيه في كومبيس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا؟ في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل.
10: سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل، وزيدة نجم تخلص بالتقسيط.
9: 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسي كومبيس فرانس، مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون انترناسيونال باش نخدموا على الورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه. من البريمير، كوليج، ليسي وحتى للكبار، عنا التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف.
10: للاستفسار والتسجيل تكلمنا علي 98-186-871-72-413-020 ولا تعدي وحدينا في أليانس فرانسيز دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير.
9: وما تنساوش أنه آخر أجل للتسجيل هو 17 أكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيز دو بيزيرت طور فرنسيتك اليوم وحذر فرصتك الغدوة.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. ها وعلاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: Toyota, plexiglas, moteur et mécanisme réduit, tube corner, toile de revêtement. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيع مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبيع مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
3: اما منين نبدا؟
2: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك، للدار، للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملا فيش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
6: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاستو. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني، فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621، أو على 25 291 876.

0: موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق. غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
1: أصدقائي المستمعين، أنا حبيب جغام، نحب نقول لكم ونعبر لكم على فرحتي وسعادتي بزيارتي لإذاعة أكسجين أفام، وأنا نحب برشا الإذاعات، وين سافر وين نمشي نمشي للإذاعات، لأني مستمع ملي أنا صغير للإذاعات سواء كانت تونسية أو عربية. حبيت هذا العمل اللي تقدمه أكسجين أفام باعتبارها إذاعة تجتهد في أنها تكون قريبة من المستمعين وقريبة خاصة من أهلنا في جهة الشمال، ونسعى بطبيعة مع بعضنا أنها تكون قريبة إلى قلوبنا، وإن شاء الله تحقق مزيد من النجاح وتنتشر أكثر وتغطي كامل أنحاء الجمهورية. فإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل العاملين في إذاعة أكسجين أفام، وإلى اللقاء. حبيب جغام.
2: أكسجين تنفس الأفئدة. أم تنفس الأفئدة.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك وديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29-639-266.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك، يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57-039-00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور، فام ايوم، كوب، شينيون، ميش، كولوراسيون، بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
3: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو.

الجدار بسم خيالي ومعها هدية والجارانتي يوصل الخمس سنين وإلى تلفزة فرجتها عالمية تحب على جاز فور ميكروواند من الاخر كنت تحب تشري إلكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات والسوم كيما العادة لو ميور بري وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش باشير لو ماجازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام وكان تحب على التقسيط انو يدوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة والفرع الثاني في شارع حسن النوري والا كلمونا على 26 455 444

0: فيهاش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحيرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليما أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00.
3: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار، واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام شارع الاستقلال منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
7: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته لبرا وقاعد يحضر في دوسيه في كومبيس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا؟ في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل.
8: سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل، وزيدة نجم تخلص بالتقسيط.
9: 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسيي كومبيس فرانس، مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون انترناسيونال باش نخدموا على اللورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه. من البريمير، كوليج، ليسي وحتى للكبار، عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف.
8: للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه
5: 98-186-871-72-72-413-020 ولا تعدي وحدينا في أليانس فرانسيز دو بيزيرت وراء لوبيتال ميليتير.
9: وما تنساوش أنه آخر أجل للتسجيل هو 17 أكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيز دو بيزيرت طور فرنسيتك اليوم وحذر فرصتك الغدوة.
10: انت تعرف علاش؟
11: نعرف. وانت تعرف علاش؟
10: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
11: نحبوها لخاطر تسمعنا
10: وتحس بينا،
11: تعاوننا
10: وتفرح معانا.
11: نحبوها لخاطر تفهمنا،
10: ترشدنا،
11: تنصحنا
10: وتوعينا.
11: نحبوها لخاطر ديما معانا،
10: ليلة معناها
11: تبعد ولا تقرب،
10: هي ديما معاك،
11: تخفى ولا تسهر،
10: هي باقي بحذاك.
11: نحبوها لخاطر
10: تزهينا
11: وتونسنا،
10: وحتى كان بكينا
11: بيديها تمسح عينينا.
10: توا عرفت علاش؟
11: وانتي فهمت علاش؟
10: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.